0: جائزة الوطنية لجمهورية تشاد، جمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا. فقرات مختلفة ومتنوعة،
1: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

بسم الله الرحمن الرحيم. هنا من جمعنا دار الإزاء الوطنية لجمهورية تشاد، مستمعين ومستمعات راديو تشاد في كل مكان. بعد ما سميتوا برامجكم بكلام النصارى من أجل ملوك الجفش أن أبدو لكم أور برامج بقسم الله ربي هنا اليوم الصباح. اليوم يوم السبت يوم 19 شهر 6 سنة 2026. 75 دقيقة نقول سوا 75 دقيقة بلا قطعون الفرحة والكرحة. سوا 15 دقيقة نشرة الأخبار دايات وسيادة غاني مختلفة لحدي ساعة 8:15. 75 دقيقة خلنكم في فاكنت الفن محمود بصرة ناس زملان القديم في كريريا صنفيل تشيز وتوضيم حارون وسلام مثل محمود يسمينا أول أغنية هذه لكل المستمعين ومستمعين على راديو كده القديم في جميعنا في الفروق عرفة إيسا مغني إيسا موسى أغنية قديمة وأساسا هذول كل المستمعين.

مشيت الخيلة ورادت اسمايلة مشيت الخيلة ورادت اسمايلة اثنينها تتشدد في أسحر الفايلة روحي لي فيشانة لدربك الشايلة روحي لي فيشانة لدربك الشايلة وقلبك يشوف في حرارة الجايلة.

0: هسا سبب صبرك يافلي السريع على رجات نواصل ضيبا ببرمنا بقسم الغروب من يمنا ليدرنا شون الغضايا فما دار ساعته ودبا سكن تطلب من الناس ان نطرق اسمام ده انه من قاعد في كارتي النوار سكسيون ان يلو 123 بيس هم ابراهيم داوود كندنا في كارتي النوار يلو 123 بيسو الو 21 و 23 ومحمود عبد الله عند كاديا نوارا الو 123 بيس الو 25 و 26 وخالي محمود خميس كل عند هنا في كاديا نوارا سيكسيون 1 الو 123 بيس الو 27 و 28 و نمر فتح الجليل كل هنا في كارتي نوارا يلو سكسيون 1 يلو 123 بيس ولو 22 و 24 و امام تمان حسين ابراهيم كل عثمان في كارتي نوارا يلو 127 ولو سيد خليش يلو مكاتب انا قاعد ما يمشي لقدارة بشي خصة تارع نقول بلاغ دا ما جاكا كونفوكسيون دائما لقدارة شنو وضعيف ودارة سرعة ودامة سكن تطلب من السيد عبد الله يا إبراهيم دائما في كارتي دابازين سكسيون دي يلو 113 ولو 25 قال يشي المكاتب انا تارع قلو يمشي لقدارة بشي خصة تارع نقول بلاغ دا ما جاكا كونفوكسيون دائما لقدارة شنو الغضايا وزارة صلاة ودامان سكن تطلب من الناس أن تروق الأسماء دائما من قاعد في الكاتيا نوارا سكسيون دي يلو 127 ولو 237 وسكسيون 1 يلو 131 هما هجي هوا آدم سنوسي عندها هناك في كارتيا نوارا نوارا ديس يلو 127 ولو 5 ورومان حسين إبراهيم عندها هناك في كارتيا نوارا سكسيون دي يلو 217 ولو 6 وزكايا بكر ديكو كل هناك في كارتيا نوارا سكسيون دي يلو 127 لو 6 7 8 9 و 10 سيكسيون دي يوليو 127 عمر سرماجي نانا في كارتيا نوارا يلو 137 ولو 17 نوارا سيكسيون 1 ويلو 131 ميكايل محمد ميقميس نانا في كارتيا نوارا سيكسيون 1 يلو 131 ولو 25 و تيمان عمر عثمان كل هناك في كارتيا نوارا سكسيون 1 يلو 131 ولو 23 خليش المكاتب انا قاعد ويمشي الاداره بشي خصوصا ترى كل بلاغ دوما جاك كونفوكاسيون دائما الاداره شنو القضايا وزاره الصحه بعد ما سكن تطلب من السيد بهر الدين داوود خميس عندنا في كارتيا مسنين الصغيره سكسيون 1 يلو 24 ولو 20 22 و 24 خليش المكاتب انا تيران كده ويمشي الاداره بشي خصوصا ترى كل بلاغ دوما جاك كونفوكاسيون دائما الاداره شنو القضايا وزاره الصحه بعد ما سكن تطلب من السيد أبكر رادو من هناك في كارتي دي جيل كودوس سكسيون 3 إلو 69 ولو 12 خليش المكاتب أنا تيران كده ويمشي الإدارة بشي خصوصا تيران البلاغ دا ما جاكا كوبا كاسيانا ستيرا لوكو اسمهم دا كله من دون قاعد وانا قاعد من دون باقي دساس كل وقت خليش المكاتب أنا تيران كده ويمشي البيار قدو لها لنار كم بيار كم غالي يخبرهم سانترانا يورورا أنجلي يبلغ للجمهور بيفوتوها نا بروغرام هاكم ها بروغرام انا فاكانس انا العطلة كل ايال والشباب وبنات وايال كله خلي يعني خلينا لما تدور بالدر وبهجوا بها بقلهم كلام انجليزي وبكتوا وبقروا ده فيها تدريب خاص قاعد بسوي انجليزي التدريب ده ثلاثة شهر والانترميدير ستة شهر ولا افانسي مرة تسعة شهر والبروفيسيونيل كمان 12 شهر فرنساوي كمان تدريب للتدريب بدربهم كله والوقت كمان من الساعة 8 ونص لحد الساعة 10 ومن الساعة 10 لحد الساعة 12 بعشية بدأ بفجر بعشية كمان من الساعة 3 لحد الساعة 5 بعشية ومن الساعة 6 لحد الساعة 8 الساعة 6 بعشية لحد الساعة 8 على حسب البرنامج والتدريب ده يكون خاص للبالانجليزي والبالفرنساوي وكان المغار كمان في شارع 40 في شارع 40 في قاعد قريب من الاستاسيون غراسياس في نيمينه هنا والانكس انام كمان في سوق الديجل مقابل مع الروم بوين هنا السيالاي نقل يابسر كبير المقابل نقل الوسيه دي ونحن كان بدور توضيحات بزياده كان مداري برقم التليفون 66 39 27 25 ولا 66 16 41 04 60 36 29 27 25 ولا 66 10 06 40 04. الساعه 7:12 دقيقه نواصل طيب الموضوع.
1: وشغلنا مقطوعه نقول لنا وظيفه وشغلنا مقطوعه الى امريكا هنا.

التشاديين والتشاديات الحكومة على جمهورية تشاد خلال المهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديمغرافية إنسات تنطلق بالإحصاء لأمن السكان والسكن رقم 3 RGPH3 ببدأ من 20 يونيو 2026 الأمال عن الإحصاء تعرفون بالجيلي الفنايل الكاسكيت والبادج الرسمي يمشوا في المنازل في المدن والدوائر والحلال والفرقنة والمخيمات خلال البلد. الإحصاء بس ما عشان نعرفوا نهنا كم عايشين كيف وظروف حياتنا كيف. الأخبار دي لازمة عشان يخططوا التطوير نشاط الأفضل نبنوا وبناء المدارس والمراكز الصحية والشوارع وتحسين الوصول في العلم الصالح للشراب والكهرباء والخدمات الاجتماعية الأساسية. سكان نشاط استقبلوا بالسهولة كل الأمال عن الإحصاء، جاوبوا في كل الأسئلة اللي بقدموا لكم. الإحصاء مجان والأخبار البلغوة دي سرية ويستعملوا في ناهية عن الإحصاء. مسائلنا المنازل الأوين والرجال والشباب والناس المعوقين والناس الكبار أي وايد محسوب. مشاركتكم في RGPH3 بيساعد لمستقبل أسرتكم أنا مجتمعكم وبلدكم الأفضل. RGPH3 كلنا نستفيد كان عملنا الإحصاء.

0: 17 دقيقة في الاستديو راديو شاد الزميل بكر رسم بخارجة شنو سمينا شنو جديد تصل في جنبنا وفي كل القرى قد صباح الخير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. صباح النور الزميل هارون مصرحي. صباح الخير مستمعي راديو شاد. إليكم نشرة الأخبار هنا اليوم 5 محرم 1448 هجرية ونبدأ بالعناوين. الوزير انت الامل الاجتماعي التضامن والتضامن والشؤون الانسانيه زارة محمد عيسى امس قدموا لها سؤال قدام مجلس الشيوخ في الكوارث الطبيعيه. الوزير هنا الاتصالات والاقتصاد الرقمي ورقمنه الاداره الليكي شوى محمد مساله لوزير الاول انت البدايه هنا الحمله الوطنيه للإعلام والتوعيه في الرقمنه انت الاداره. الوزير هنا الأمن العام والهجرة الجنرال علي أحمد أخبش قام بزيارة في الإدارة العامة للدرك الوطني. وفي النشرة تلقوا أخبار آخرة. فضيلة ناوين وإليكم الأنباء بالتفاصيل. الوزيرة هنت الأمل الاجتماعي والتضامن والشؤون الإنسانية زار محمد عيسى أمس بعد الظهر جلست قدام مجلس الشيوخ وردت للأسئلة الشفوية قدموها لها بتخص الكوارث الطبيعية اللي بقت في جيجر حنا مندول. الجلسة دي رأسها الدكتور هارون كبادي رئيس مجلس الشيوخ. الوزيرة ردت وقالت الكوارث الطبيعية ده هو شيء حاصل والحكومة كمان شالت كل الإجراءات اللازمة عشان تهيل كل المشاكل هنت الكوارث الطبيعية بأسرع وقت. الوزير عن الاتصالات والاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة الليكي شوى مسألة لوزير الأول أنت البداية عن الحملة الوطنية للإعلام والتوئية في رقمنة هنت الإدارة العامة. المناسبة هيدرو فوقا كثير من أعضاء الحكومة والسلك الدبلوماسي وكثير من المأزومين. الوزير حن الأمن العام والهجرة الجنرال علي أحمد أخبش قام أمس أشي بزيارة في مقر حن الإدارة العامة للدرك الوطني. الزيارة دي قلت وهناك كمان زار كل مختلف حن الوحدات انت الأمن وفرح بالزيادة من الجو حن المفاهمة عن بين الوحدات أنتهم نصائح وإرشادات وسمع منهم كله وقال بنفس الطريقة الماشين فوقها انت التفاهم الأديل والجو الكويس القايد أم بينكم أم بين الوحدات ده تقدروا ترفقوا كل الحنبولات. وزير الصحة العامة والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد رأس أمس في مقر الوزارة اجتماع اللجنة التنسيق المشترك بين الوكالات لقدمان الخطة انت الأمل الجديدة للحملات انت التطعيم. المناسبة هيدرو فوقا ممثلين الشركاء في التنمية في مجال الصحة من مختلف الوزارات. الزميلة حجة حوا حبيب عمر والتفاصيل.
2: وزارة الصحة العامة والوقاية قاعدة تبذل جهود كثيرة لعشان تنفذ سياستها في الصحة ودالي عشان تهارب الأمراض هنت الوباء بواسطة حن التطعيم الفوق أمكنينين وشلل حن الأطفال وأبو صفار والكوليرا وكثير من الأمراض الآخرة. بيدا بقت الملمة الكان سوتها لجنة التنسيق المشترك أم بين الوكالات والغرض من الملمة دي ليعرض فك الخطة هنت الأمل والسيناريوهات والرؤية المستقبلية. في بداية الملمة قدمت اللجنة هنت التنسيق المشترك أم بين الوكالات خطتها هنت الأمل وكيف هي جاهزة عشان تقوي الفاكسيناسيون والخدمات اللوجستية والمعدات اللازمة. وكلا الممثلة هنت المنظمة الصحة العالمية بلاش آنيا قالت منظمتها جاهزة عشان تقيف مع الحكومة في نفذان سياستها الوطنية هنت الصحة خاصة في الكامبانج هن الفاكسيناسيون. وكلا وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد في كلمته بالمناسبة حج في ثلاثة نقاط أساسية وهم يتأم الحملة في نفذين توقيتها في الأقاليم ويحمو الصحة.
3: لقانا بيرتبط مع لجنة التنسيق بين الوكالات، يعني قيمنا الوضع كيف وشفنا كيف الإيجابيات والسلبيات وكيف نخدم للمستقبل، لأن في أشياء كثيرة ظهرت لنا في إشكالات، والإشكالات دي يعني درسناها وأدينا توجيهات كيف نقوم بكتلة واحدة وكيف نستمر ونعدل الوضع ده كيف.
2: نذكركم بكونه وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد في نهاية هنا كلامه قال برنامج قافي سيس فاصل صفر بيساعد بلدنا تشاد في كثير من المشاريع المهمة وبيتطلب أولويات كبيرة في شيلين الإجراءات الواضحة خاصة في المدة من 2026 لحد سنة 2030 وداء البساهم في التمويل المشترك لبلدنا تشاد.
1: الأمين العام لوزارة الوظيفة العامة والحوار الاجتماعي رأس أعمال الدورة الثانية لشارو فوق أصحاب المصلحة في مجال ريادة الأعمال الخضراء. المناسبة كمان نظمت الهيئة الوطنية لترقية الأمل ونابي، وهدر فوق كمان المدير هنا الهيئة الوطنية لترقية الأمل نصر الدين أبكر كيسو وعدد كبير من المأزومين. الأمين العام لولاية السلامات مارك مارا أنت البداية هنا أعمال الورشة النظمة مشروع دعم التحويل الرقمي في تشاد لصالح عدد من شرائي هنا المجتمع المدني بحضور ممثل المشروع محمد طاهر حسن. المدير العام النائب للإنتاج الزراعي والتدريب في وزارة التصنيع الزراعي سنوسي حسين حمدان رأس مناسبة انكمال هنا أعمال الورشة اللي قد القو فوق لخضرات لأعضاء هنا اللجنة الفنية للبذور. الدورة دي كان نظمها برنامج تعزيز الصمود عشان بيواجهه الأمن الأدم هنا الأمن الغذائي. خلينا نسمعه للمدير العام سنوسي حسين حمدان.
4: مرمت تكلموا على التقدم الريفي، التقدم الريفي ده بنلاحظ نهجه في البذور، غير البذور ما في إنتاج زراعي. المنظمة بقول لها سيلس أنت الإقليم عمل التدريب أنا 4 أيام للناس المفتشين وللناس اللجان هنا التراب عشان يجمعوا ويجيبوا برنامج خاص إنتاجات الزراعية دي كيف تكون. على كل حال المنسقية دي فيها ناس مفتشين، فيها ناس من كل الجوانب، ناس التراب، ناس الإتراد المفتشوا السيموس، وده المفروض منهم أن دول الناس اتفقوا والأمور دي ما ممكن سواء بس في بلدنا حتى في الإقليم السلس سدياو السلس ناس السولة جنالة عشان البذور تقى كويسة وتقى مراقبة. وغير البذور ما في إنتاج زراعي فعلا في شاندا. ناس الاقليم هنا البلدان الاخرى عملوا لنا تدريب شابه الدول الاخرين كيف ننتجوا بنايه البذور دي في بلدنا تشاد. والناس العلوم اللي عملوا تدريب من كل الاتجاهات من ناحيه الزراعه ومن ناحيه التقدم الريفي عشان يفكروا كيف ينتجوا. والانتاج غير البذور ما في انتاج زراعي، عشان كده لمينا اليوم وزاره الزراعه دائما تراقب بمشاريع المشاريع اللي قاعدين في الوزاره وحسب المنتجين الناس البعض البنك المونديال الناس السيلز بيساعدونا عشان كيف ننتجوا في الانتاج الزراعي ده.
1: الساعة 7:25 قبل ما نختم نعيد العناوين. الوزيرة هنت الأمل الاجتماعي والتضامن والشؤون الإنسانية زارة محمد إيسا ردت أمس للأسئلة الشفوية اللي قدموها لها مجلس هنا الشيوخ. الوزير هنا الاتصالات والاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة مسألة للوزير الأول أنت البداية عن الحملة الوطنية للإيلام والتوئية في رخمنة الإدارة. الوزير عن الأمن العام والهجرة جنرال علي أحمد أخبش قام بالزيارة في مقر عن الإدارة العامة للدرك الوطني. وفي النشرة سموت أخبار أخرى للنشرة إن اليوم 5 محرم 1448 هجرية القراء لكم بكرة سنبخاري بمساعدة من المهندس محمود قصرة. النشرة إن شاء الله تسمعوا بعدين بالساعة 7:15. نخليكم في باقي برامج الإزاء مع الزميل هارون موسى الحاج. هنا نجمعنا راديو تشات. مع السلامة مع التياد قيلوا بالآخر.
2: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا. هل يجمع؟ بدأ.

الساعة 7:33 دقيقة في الاستديو، أنا راديو الشات، نواصل دائما ببرامجنا بقسم والعروض من مجمعنا الحاج عبد الله المعروف بالحاج والبابا، يبلغ بفرحة لكل الأهل البر وداخل، يكون عروسنا ولد إدريس الحاج، إدريس الحاج دالة إدريس الحاج دالة عروس يسوه بالثلاث والعزومة كمان والعزومة والختامة كمان ختامة انت تشنكو الحاج دا يسوه بالأربع في دم بنتات البلاما قاجيرين كرير بلاما عبد الله المعروف بلاما عبد الله الحاج عبد الله المعروف بالحاج والبابا، يبلغ فرحة لكل الأهل البر وداخل، يكون عروسنا ولد إدريس الحاج وإدريس الحاج دا يسوه بالثلاثة والعزمة وختامها أنا الشنكو الحاج دا يسوه بالأربع في دم بنتات البلاما قاجيرين الشيف دي فيلاج هارون عبد الغادر، هارون عبد الغادر احمد، محمد هارون جد رماتة، مكايلا دنا، محمد علي، حسن علي، محمد الراجل، بشار الخليل، هارون يونس، خالد دنا، رماتة هارون، فكي جد محمد، كيمبي هارون، يبلغوا بفرحة لكل الاهل البر وداخل، بيكون عروسنا عبد الغادر هارون ده العروس يسوء بالاهد والعزومة كمان بالاثنين في اثنين في مهاجري كبير نكرر الشيف دي فيلاج هارون عبد الغادر أحمد محمد هارون جد رماتة مكايلا دنا محمد علي حسن علي محمد راجل بشارة مكايلا هارون يونس خال دنا رماتة هارون فكي جد محمد كيم بي هارون يبلغ بفرحة لكل الأهل البر وداخل، يكون عروسنا عبد الغادر هارون ده العروس يسوه بلهد والعزومة كمان بالاثنين في مهاجري كبيرة زكريا إبراهيم موسى إبراهيم بأمر إبراهيم حامد جدة جوكو عمر عبد الرحمن وقنبو حسن علي إدريس آلي بلغوا فرحة لكل الأهل البر وداخل عروسنا أخوهم ولاتهم زكريا إبراهيم ده العروس يسو بس آليم بس بد ولازمة كمان بلهت في كرتية بالتلوالي الصغير انتات البلامة قاجيرين كرر زكريا إبراهيم موسى إبراهيم عمر إبراهيم حامد جدة جوكو عمر عبد الرحمن وقنبو حسن آلي وإدريس آلي يبلغوا بفرحة لكل الأهل البر وداخل بيكون عروسنا ولاتهم وأخوهم زكريا إبراهيم ده العروس يسو بالسبت والعزومة كمان بلاهت في كرتي بوت البقرة صغيرة انتات البلامة قاجيري ماكايلا إبراهيم كونغولي إيسا إبراهيم كونغولي صالح إبراهيم كونغولي الحاج سيدة أما مهدي صالح نور الدين عبد الرحمن بلامة جدة عمر محمد جدة عبد الغادر مكايلة محمد موسى محمد يبلغوا بإذن لكل الأهل البر وداخل بكل الناس المعروفين نشات بر وداخل بموتنا أمهم فان عيسى المعروف واسمنا فان دام الماتت أمس وصرا كمن يسوها عالم بالسبت باصرة دور في كارتي أنجاري كواس نواصل دائما ببرامجنا بقسم الأوروبي من أنجمينا جيمي آدم قنبو آدم حسن البشير بلاما موسى جبرين يبلغ لكل الأهل البيتين والقريبين بوصول بآف يعني أبوم الحاج آدم قربة المعروف بأسمنا آدم دابغور دقرور المعروف بأسمنا آدم دقرور الوصل بآف جاي من الحج البلاغ ده موجه لبلاما موسى هام جد رمات المعروف بأسمنا أبو رمادة الحاج هارون موسى بلاما بشار راهز بلاما محمد جار زين بلاما حسن كرشة حسيني جونا قنبو إيسا الشيخ زيني توم كلهم في رونيا بلاما هارون آدم في برمي هارون بنية في هارون بنية أمديقير عمر حسيني في جاور
بلا ما محمد سوا، بلا ما محمد زكريا، بلا ما في بلا ما في ليج، بلا ما في ليج ساكن الشيخ ود الفلج جميد محمد عبد الله، جميد محمد عبد الله في المساجد، واتون كل الاهل والاهل برا وداخل بوصول بافي من المملكه العربيه السعوديه. انا ابوهم واخوهم ادم قربه المعروف باسمنا ادم دقرور، وصل بافي جاي من المملكه العربيه السعوديه والكرامه كمان يسواها مباكر بلهت في هلة جوا صغيره. نواصل دائما ببرامينا بقسم الروبي من المجمينة دبلغنا روس الحاجة يوسف جد الكريم عمر إدريس جد هارون الدقاش محمد داود إبراهيم أشي داود إبراهيم أشي بشارة يبلغ بفرها لكل الأهل البر وداخل بيكون عروسنا ولدتهم عروسنا ولدتهم هارون يوسف جد دا العروس يوسف والمبسبد ولازمها كمان باكر بلهت في أم تكون علي في بيتنا يوسف جد مهمة محمد كويس إما محمد دقو محمد قاسي محمد حسين إما محمد إما أحمد الحاج فكي جدة جبرين عيسى أحمد جيمة الحاج بكر رقم سلم جبرين بشارة قنبو بشارة عبد العزيز هوسا عبد الله هوسا الشيخ جبرين دقنو صالح احمد محمد الامام انبيا دنا عيسى ابكر اما محمد صالح يوسف رمات جبرين عبد الله انقلم حسن عبد الكريم ابكر عبد الكريم جامع محمد بشارة احمد انبسط جبرين جد اخي خرج أبكر حسن محمد فرج الله أبونا حسنا هارون مليمي أجد محمد يبلغ بفرها لكل الأهل البر وداها أروسنا أخوهم مهمد محمد كويس الأروس يسوى ألم بسبد ولازمك من باكر بلات في هل التنجيلين تات البلامة بلامة بشارة موسى عمر حسن عمر أبو أمينة حسن موسى سيد بشارة محمد الشيخ بشارة سيد هارون جدة هارون توم عمر توم الشيخ سيد بشارة إبراهيم بشارة محمد بشارة بلامة محمد الضي بركة عبد الله محمد مكايلة الضي رماد سليمان مؤمن حسن يونس الرئيس أبو قاسي معلم آدم محمد طه زكريا إيسى الدليل إيسى حسن قرب علي سليمان موسى محمد عمر عبد الله جوخان رمات سيد محمد عبد الله إدريس عبد الله.

0: عبد الله، عبد اللطيف هارون، آدم هارون، خرسة توم، عبد الله جنبو، جد محمد، جد محمد، أحلت جوجة، أبهمت آدم، حسن محمد، أحمد محمد، أب أحمد موسى، حامد محمد، أب البشير حامد، عربي عبد الكريم، عثمان علي، عبد الرحمن عمر، ساهر عمر، أب جد حسن، موسى حسن، أحمد أمبلا أمبلا، أحمد المساجد، سيد عبد الله، عبد الله لا سيد عبد الله بلا مهارون، آدم الحاج محمد أزرق، محمد طه، توم جدة، محمد جدة، إبراهيم حسنة، جوجة حسنة، محمد حسنة، حسنة جدة، أحمد جدة، معلم عمر جدة، حسنة رمات، آدم توم، معلم أحمد توم، إجل عيسى، هارون عيسى، جيم آدم، حسين آدم، هارون آدم، جدة آدم، معلم بشارة، معلم بشارة، توم بشارة، أجد بشارة، رمات آدم، قرب آدم، قرب آدم، سميه آدم، عبد الرحمن بشارة، إبراهيم قرب، رمات بشارة، محمد بشارة، يونس سيد، أب نصيب الصيف، شدر آدم، أحمد عبد الله، أبو هوا أب بكر، بلاما عمر أب بكر، شو جوجة خالة، بشارة آدم، النظيف آدم، الحاج آدم، يايا رماد، بركة أحمد، إدريس الضي، توم شيكو، قارون عمر، أبكر عمر، هارون محمد، يبلغ ويفرح لكل الأهل البر وداخل، بيكون عروسنا أخوهم ولاتهم دنا عمر حسن دا عروس يسوه ألين بسبيد ولازم أكون باكر بلهد في أم أم في اللصدة انتهت البلامة هارون آدم كانتون أفرق مواصل دائما ببرواي منا الوكيل بابا دنا شريف دنا شريف بلامة جبرين ديدان دقام أبكر دليجي أحمد إمام يبلغ ويبفرها للشيخ الشيخ الحاج توم وأخيانا في هراز القوس أبلاما عيسى وخيانة في أراكايا الشيخ جدة بورو وخيانة بهولو السوق وخيانة وكل الشرف وكل كل الشرف هنا همر الجوز أشي عبد الله وكل الشباب أنا دورو أدم حسن وكل الشابات في النيجيري هو جوجو أمني في جيرات الرئيس زارا وكل الشباب أنا مارا بشير السومي وكل الشباب أنا أمسنيني الشيخ إدريس جبرين الشيخ دوغلي يقول جرين آدم محمد أبو فلاجة وكل الأهل البر وداخل بيكون عروسنا ولتهم دنا بابدا العروس يسو ألم بسبد ولا زوما كما باكر بلات في أمسنين في أمسنين انتاج الحج دورو يحيو كمن بأب صالح وكشل بكر وكشل أمبتيوة وكشل آدم موسى الساعة 7:46 دقيقة نواصل دائما ببرا من هذا قسم الأوروبي من
1: أريا لا يقول سلام ورقم أما ها قولي سلام ورقة مرة زين يقولي سلام ورقم أما بتل بخاف الله أما ويد بتل بزرو مكة مرة زين بيتك مقابلنا بجمعي نمشي نهوت إدنا السجادي لين من إجابة جاب لنا دوت انا خايفوتها كبير القرية قال يقول من تما كبير القرية يقول البنات تما دق لنا عربة مثلكو رقبي تمشي لأخذ بركة

amma oi gudi salam warga mara zene gudi salam warga dadali e farud qanam zargo asigadi lene mine jaba زرايلا شال برد قلبه من المياري مشال برد قلبه شال قمر بلا خديجة خلى بنيسة زرايلا شال برد قلبه زرايلا شال برد قلبه شال نقول شكرا خلى الهديد برا زرايلا شال برد قلبه من اجاوينا شال برد قلبه زرايلا شال برد قلبه يمر بسوق الدنيا زمان كلوه جذب رماد الدنيا زمان كلاو زرايلا شال برد قلبه شال الفقير خل الكتاب برا زرايلا شال برد قلبه شال رابي خل هي البندة أما هو يقولي سلام ورقة كن زولا ماشي لولونا كن زولا ماشي لولونا والمن عادم اين بقيت نجدة بيت البقر اين بقيت كهلا كم زولا ماشي على لونا قر الخير هيل بيجي قرا كم زولا ماشي على لونا المرفين خالق بلا جابة الهلوف خالق بلا رقبة كم زولا ماشي على لونا كم زولا ماشي على لونا الوزير رجل بقت طبقة القرنق وقف للقجة كم زولا ماشي على لونا كم زولا ماشي على لونا طير البخاد ربي بكم خشمة كم زولا ماشي على لونا الكاتي راسة بجي سلاة كم زولا ماشي على لونا كم زولا ماشي على لونا أن أمشى لطرق جابة والأيدي راسة بجي كورة أما هو يقول سلام ورقو كم زولا ماشي على لونا الزراف هيل بجي رقبة أسيقادي لنا من إجابة جو سقري منا صبا جانا جو سقري منا صبا جانا في بشة دقة نقاقيرة في آتيا ود مكاتيبة في ملفي كسق أتفلطة أزاك الواد شيلاتة بجن تسئة قال دي شيلي هدوه بطيه دي بمشي بداب البيه دي كان جقم تيه تلقى الطلاق فيه قال سبينا الزين ما لن تساوي كي قال انكتو قادي ديولة سنين تقري سنت سبينا الزين ما لن تساوي كي قال انكتو قادي ديولة سنين تقري فوق القنقو قم كتل ولده فوق البيت قم خنق مرته شال البيت قدر هات المي باجن كي بمت قداد دقني قال سابين الزين ما لك تساوي كي قال انك السقادي ديولة سنين تجري سابين الزين ما لك تساوي كي قال انك السقادي ديولة سنين تجري في جفيت قم فنيق الله في باقي تسر يلو بيا قال سابين الزين ما لك تساوي كي قال انك السقادي ديولة سنين تجري سبينا الزين ما لك تسوى كيف قال انك السقادي جيلة سنين شقري شوف الدقنا البرة تتنى بقراك دي حتى سبينا ناشي فوق السموك طالب بلا كسبي الدبوق الزين فوق النمل كادي سبينا الزين ما لك تسوى كيف قال انك السقادي جيلة سنين شقري عسي قادي لانا من اجابة قال توري أدرك أين تكون كهلا توري أدرك أين تكون كهلا أبتبع غشارة رقد فوقا أسكين قادة على الخرزة أسلق دم دور فوقا مصارين كل ما لا شبكة لقين منه كل قبك سبقة أما هو يقول سلام ورقا البود الأرشة الدوسة بجد فوقا الكربات إننا لقيت سروة سبا في البحر بريلة بطن برمو ما في زولن إلا بيجيب ولده ما في زولن إلا بيجيب مرتا شتى سبالة تقولنا دكور همرة
سن سكينة تقولنا ذكور قدوة ما في شيء إلا بلا الله قدر إلي لنا أبي فنجم قاتل لنا فرق أولاد الأم زرائيل لنا عقيف أنجم قاسي لنا فرق أولاد الأم أرضى للي يا للي أولدى أرضى للي يا للي أولدى جدت تمانة حساب ملقى جدت تمانة حساب ملقى وبروك بالججة قل جوابي تبكر في الندى قل جوابي تخرد القنقشة قل جوابي تهل بقرة وبروك بالقججة قل جوابي تركب جودلة وبروك بالقججة قل جوابي تهل شرك القدلة قل جوابي تكتش الهجلة وبروك بالججة قل جوادي تاب السلطنة قل جوادي تاب الفقرة قل جناني ناري بدلال فيها أردليلي يا ليلي أولدا الجدار يمسى ومسألة الجدار يمسى ومسألة دبوها من قدام أزبان اللي جينا قاعد من ورا الجدار يمتوى مسألة زرب لي زراي ضربة فطاها كمشا الجدار يمتوى مسألة بشد بابا لوبياهم سللا الجدار يمتوى مسألة بشد بحر الرقايق الهود لقطا الجدار يمسوى مسألة سوى لي زمي سوى لي برا بوكو كابا بطين في التمسى الجدار يمسوى مسألة بقريه وطار في السماء ولا عندنا بيارك اللي مشينا لقى أردليلي يا ليلي هودة البناء اللي كان

الساعة 57 دقيقة في الاستدين على الإشاد، نواصل دائما ببرا من بغص مروبي من يمنا. الإمام عبد الله مهمة، معلم موسى جدة، الحاجة جدة، جدة دنا، جبرين حسيني، أبكر خالة، معلم إما محمد، محمد سليمان، رخيص آدم، أورامات جبرين، داغوتو، هارون جدة، عبد الله عبد الرحمن، معلم حسيني أمبريلا، معلم عبد القادر جبرين، جرس محمد، ليمان سليمان، محمد إما، أمباري محمد، دنا جدة، غاجري إما، كل في ذلك يبلغ بفرحة. لحسن إدريس، عبد الرحمن هارون، جبرين محمد، إما جدة، وكل شبابنا زيفاي كوش عبد الله، هارون الحاجة، وكل شبابنا أنبسطنا، الحاجة آدم، وكل شبابنا أندخيني، آدم مؤمن دشوش، وكل شبابنا كندو بلاما عمر مكايلا، آدم صالح، توم أبيكيري، حسن محمد، وكل شبابنا جمعنا دي جدة إما، أبكر عبد الله، وكل شبابنا دلكان أنكواروم، سمبو جبرين بلام عبد الرحمن أبكر، فكي هارون محمد، وكل شبابنا أرديبي، جبرين حسن، هارون بشارة، أبا عبد الرحمن، وكل شبابنا مردو محمد جد جبرين، هارون ونقاسة، فكي أبكر، وكل شبابنا نجيتو، جبرين سيبرين ياسين، محمد هارون، وكل شبابنا ردينا، الحاجة حسنة، الحاجة حامد، وكل شبابنا دروتايا، فلاتي هارون، أغلاديما فلاتي، وكل شبابنا شيقيك، لوانا حامد، آدم محمد، وكل شبابنا خشخشايا، كل الأهل البر وداخل، أروسنا ولتهم آدم والدود الإمام عبد الله محمد ده، الأروس يسوء مباكر بلاد الأزومة كمان بالاثنين في دلكين هنتات البلامة جبرين أبقريس سكنتو أفرو. محمد رماتا، رماتا محمد، رماتا بلاما محمد، ما بلاما محمد آدم، بلاما محمد آدم جرما، بشارة توم، محمد بشارة، عبد الرحمن بشارة، بشارة مكايلا، رماتا ساو، عبد الله حسيني، الرئيس محمد كومبو، معلم جيمي، معلم محمد، بلاما عبد الغادر جخيمة، سيد حامد، آدم خشخشايا، دليجي جيمي، الحاجة دهية، مكايلا إبراهيم، ساكن إدريسا، بلاما عمر آدم، موسى جبرين، الرئيس آدم جبرين، شين جيمي بكر، كولينيل موسى، كولينيل موسى البوية، بلاما جدة محمد بورتا، يبلغ لبلاما قنبو جبرين، أبيسو رماتا، عبد الغادر رماتا، عبد الله موسى، الحاج عبد الرحمن، الرئيس عبد الله والإفين، أما دبا الرئيس خالة، بلاما جدة بركة في مدينة مدرتا، حسيني عبد الرحمن، عبد الله كرتا في الدير، محمد جيمي، عبد الله سوق، ديليجي أبا الزين في عمبتيبة، جبرين الزميل في أعداء ساكن، الحاج إيلي عمر، ديليجي اللوان، قادي عبد الله في نيجيري، جبرين أزرق، قرص إما، آدم التوم في أعداء عيسى، توم موسى في جوجة مرلقوس، الشيخ عبد الرحمن كيدو، نوري كيدو في أورولا، آدم مهمة، عمر أول حواء،
حسنة الجد في شوايل، خالد جبرين، الحاج محمد إفازر، تربيل توما في النوارة، بلاما كيو، الرئيس هما، الرئيس رامات، أب هارونا، جبرين دبزة، بلاما إبراهيم، الشيخ إبراهيم دايم دنيني، بكري بشارة، في الطيور، بلاما أخي، مايزونغو أهما، مايزونغو رماتا، في تونة، عبد الله ولا أما، آدم جبرين، آدم جبرين، يبلغ لكل الأهل البر وداخل، بيكون عروسنا ولدهم جبرين محمد رماد ده، العروس يسوم باكر بلهت، والعزومة كمان بالاتنين في فلوق دولي هنتات البلامة محمد آدم جرم. الساعة 7:05، الساعة 8:05 دقيقة، نواصل ضيمين ببرامينا بقسم الله.

كله بداح لحن حي والمقدمة كمل كل شيء لاجل برنامج مبرر من أبو قسم الله ربيعنا اليوم صباح اليوم المساء اليوم 20 شهر 6 سنة 2025 75 دقيقة سميت منا وتغنوية بلغتكم الأدية الرسمية نشرة الأخبار رقم مختلف خدمكم فاقة الفنان محمود بصرة المراقبة عند زميل بونكار وتيد عندي تأكيد وتقديم هارون ومصالح خلوا بكل زميل تلم قيس في التابلك البرامج بكلام صراحة هنا من جنبنا راديو شاف.

tigi debe niki masa nun kafi ke niki saradun duk tigi na aglo duk na ter tigi gobian karske la barafi na katma ga tigan fetna o la barma ga tigan dan jeun gani ke in burta kamata ga ministre da fi na katma jor zoga gutu sum sa lan fesi zam kafna ga chada ya la zara mamad isa ga nisi asken kamade ngarfata ga inglo ya ga si senaterena wa gaena tisene vuldida ke jobta joba qaitle mali kalma mandulla gaen tlenam gaen mandulla kalma do kumrata ni gaen gaen tlemara mablaqin kangolo wa gaen gude fituna dare laqna daga da qay maqlo kam gaen mengol fi senena gaen samujuma la docteur Harun Kabadi wa gaen na minister na dala wa gomna fi na gadi mai kalisen di tlemali ka fwenisi ga wumo nisi wumu gu dala tlen ngolo ghe lop ngolo ghe nisi ga luma la ghe nisi ma blagi na mge kafgeni lalan kotom to mun mi famu a ghe na ministra di Zahra Mahmoud Issa ghe na di ma senaterena la nisi ma ngalzi kadi gu dala kotu tlen amge ni gurju dali bu tlen ma na lak la ghe a kotom to amge ni biralam to amge kodia ghe n famu be famu ma ke pobla go ma di xena mi senater ma vule di gar yal mala na choya di sigo ke lema lop ma fi komnu vina gat ma lum gal fi mang dul gen sa mu mala jemte bay la pene jita xena gide ngolo mi ministira go dala foku ministire si gali lop ma ke dat ken ka doktor go al si yogli yo ke lema ko da tu len go ngani mi fa nga bu na ke وين دان كاي مينستر ان في دكتورا خاسم يوما لا دكتور عبد المجيد عبد الرحيم بور دو فيفاندري دي كامادا انا مي لوم غانت في تو دا في تو تي فوق ما تشولي زولا غان لاو غلاون في تومنا تومن في موي ما تشي ديال سمونا يوما من نزيدنا غان دي موي ما موي متان تشينا غان مي بالينا هن غان لاون في خلاون گورجو دال بلوپما لیجه ولو میگه کافودا بسدنه گورا دال اقنی لوپما لیگو بسدنه گورا چابی تیل کارگی اغای چابی اغاین فتلق فدی اغاینی اغاین لوپما لینگ اغاین اغاین نسی لقا لاغوین که تنام اغاینی او هن تان گای لگاین تی لقا گاسم مقتا اغاین می فوقما نچا اغاین ففی نغتنا لاغو گلاون فی انترپرناریان اغاین می لیمان انسان گیان فان اغاینی بان قان مو بان قال لهم تيليريل بو قان تشلو مي فوغول بو على غن فان فاين يدا غن خاين سلام تام لوبنا مشام تون غن كام يدا بو رشيدي كا هيلي ماتيا ون تون سوخي مجما راديسون بلو يلا دما غن مي فوق في نغت مي تشول سكوت كو سوم سالا غن حقتو زي خي فوق ني وان اون ابينا هي دي كو تافي فوق من الشجا يو قول جات البوكال كورجونا نا ان نقول لك نتا مول ما دكات كاني ما مال فوني في تو دو غين مي توفمو لو في منستير في لوبنا سما يما لا بابا لاي نوا هن تن غين شوكتا شوكون شوسكول لا وين كي لاون في لما قلم جارسما انا غين قلم جارسما غين مي لوب ما في غوم في نقاتون كي لا بيرول مان قالو بمغين غين ني سو غوم جارسما انا مان غين اسادومو غين غيما يانغلو لوب مارالبو غن لوبما غومن فينا غتمنا لسان غن انا ان مغن كافكيني غلسان ام غيتشام تون غن كاين كامات كاين غن مي كالسكو لاو غلسان ام غير منستر انا في فوق منستر ما لاو غي لاو نيشلم غجار كوم جارسمي انا غي سمي مالا عليك شو محمد كاين غو سيم دفي بريم منستر انا غير مالفوني في تونا دغو خاين هدي فوق من تشاجا كوتودا نقد في قلب وكالفي كل جال للبوكالو كورجنا هدي سوم سرسنغول اون سيما غدا لنام كاين كاين مودوني بور ما فوق دوني كاين ان تليفون مول كامو كاين كالو جارسمي انني نان ويلما كون في نغات لومنا وين دان كاين كاين كودي لونا دنا كاين كاين مينستر انا في لما دو جارسمي انا كاين هليك شو امامات كاين ام دالا واخ كاين لما غومني في نغات مينالا gumga jarsmen an gairam ga fanam ga inka komno na gatin ga sharam lan ligo he tali an nga ku tala sagene nan mangoy musima ngay fulgo telephone ngol kamoni lemalin kafke nan umun ga ni mi fam nga bu nage awa hen tan ga ni kan ijawo tun ngana fi sumna kan ku tala kini win ala porta fait son porta la ren na gat saulo ni na gatcholo so la ren sa la chus ko dosom na nga sumnan ga ni sima chus ko yo ga jo la ren bona de chau chelam tun vet ga ni ga sum sa la regulo fo
في بار الغزال لو قالوا مسرني كان ساقلو فوق نما لكن نسي لاخصو نقول انا غير نسي لا غير في توسي نسي لا غير في تو ده دي ديليغي مو سيم دي في قوم في نغت مركز قال في بار الغزال نسي في تو نا دي مين كو توسي جي جو ابو نا دا توخما دي في تيلو كاي سوني في دي توسي كو كو دي كو دوني غير نسي تشوسو غني لان لي تغمو بو ناغي Og hen tan gan me fe stella gan me la gada a fuli yal dalebu ful donat ngol so ame somsa chugusha la gan wi walte ma chalam ga gan ke galve zumna gan chalam ga nanu ke tenam le tagmu nin singolo si gorom ge wana mhlen ke tagmu na ka fe tuna de gel gan kamada ka he limaramati mer butun su khem ke ka farangol fe jamen dani ke maglo kami de fe tuna de gan ke en sumun ngolo gan نقول في تونا ده ما كل قام قلنا فارا لقينا مينستير في نقط ما لو قلنا في زومنا أوين تان قلنا قلنا تان تان قلنا فمي ما لا بروجيه قلنا بروجيه قلنا ما قلت كده لما لوم قدرت ما أنا قلنا توف ما ولا في بروفنس في سلامات قلنا مي بروجيه ده كميت قال ما أمتمنا قلنا ملا قلنا في تو ده في تو قلنا أكال تذكر لما na chacha ke lama fi laun fi juru dalibu lama liga talim ga kaf gani ana qotam to amdo an qotti gara awa hen tan gani kan me samang wal musi nek fi fuq fi rdt le reve kan me samu mala pm padaga albert gani mi jugul de fi lopna lamu le bu mi gasti alam gram kalas kan galma do bana hi lingual de fi logon orientali kan kalunam kalis go gani ko sem de fi politique na fo avokmana nam glo kalam sone retrus gani la lene fole fole manjuf tale bu kursulit mi somsa go fo kan alamna le bu somsa la gani du lopna lum gani he tagmona ar si yogul o غير فوق من فيزيكا يعني سي كوتو سي كو جاو كو تالا كاي سومنا غير نغساني وسنن غول هيب وين كوتو سي نغو جاو ني كاين كوتوم غين تو سي نغو جاو كاين قبر ما فوقونو كاين ان افكانو ان سي افديسو هو فات لبار في نغات كات كان دان نون قف كاين كال في سالو بالونغا غير ما يوم لا كوب دي موندنا كاين غو بزدنا يقول لا كاين سي سالو بالونغا غو بيدان كاين ليونا كاين نيرفاني تو پدام گم بول کے سانے کین ختم گئے ہودی بانرا منا کین سی سالیو نا لیو جے ہودی کے سب مانن گئے کین نقد فے تورت تن گئے کین نقد یا افریقہ تی سیدن کین کمتلان ول لیو کین لیو گین مرام کین رام گم ایدن لیو گہ نقد فے شگ کین نسی لیو ول کین تن اسد گاندن کافری گین سی لیو کین بالونقا لیو واكين كي دي بهني كي مسن نون قفي كان جوب دو محمود كسرا كان نام كاد اولمغو كا كان كي جاونو لهتولن مي فما كسرا كان تولمغو

0: جاءت الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.
1: فقرات مختلفة ومتنوعة،
2: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
0: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.
3: La les populations so salmo bu hormon blam sa indiza good makum ana good pix fi kasma na radio chat bouger ma fi population so basma

0: السادسة تماما داخل استوديوهات الإذاعة الوطنية التشادية. مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في هذه النشرة وإلى العناوين. بعد 17 عاما عملية إحصاء السكان والمساكن تعود في مرحلتها الثالثة وتنطلق اليوم في كافة أنحاء البلاد. وهنا في العاصمة جمينا رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو يحتل الرقم الأول في الإحصاء. كان ذلك هو العنوان الرئيسي الذي تصدر هذه النشرة، وفي النشرة أخبارا أخرى نعرضها في حينها. في عام 2009 تمت عملية التعداد السكاني الثانية في تاريخ البلاد، وبعد 17 عاما توسعت المدن الحضرية وتغيرت المناطق الريفية ولم يعد عدد السكان ذاك الذي كان. زادت الاحتياجات احتياجات السكان وتنمية المكان نفسه، الأمر الذي يتطلب إجراء تعداد للسكان والمساكن، ومن هنا انطلقت عملية الإحصاء رسميا اليوم. وقد كان للرقم الأول حظ أن يحمل بيانات رجل الدولة الأول المشير محمد إدريس ديبيتنو ليكون بذلك المثل والأثر. أسمهان جروتيدو.
1: في حدث وطني بارز يعكس الأهمية الاستراتيجية للإحصاء في دعم مسار التنمية، تم صباح اليوم السبت 20 من يونيو 2026 تسجيل أول رب أسرة ضمن التعداد العام الثالث للسكان والمساكن، حيث قضى رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبيتنو لعملية الإحصاء في مقر إقامته الخاصة بقصر تومي. وقد جرت مراسم الانطلاق بحضور القائمين على العملية الإحصائية الذين أشرفوا على بدء هذا المشروع الوطني المهم ضمن تنظيم دقيق يهدف إلى ضمان نجاح التعداد على المستوى الوطني. وقاد هذا الحدث المدير العام للتعداد العام الثالث للسكان والمساكن السيد تام شريف بليو بمعية منسقي مكتب التعداد الدكتور ماجيغيتو روبرت والسيدة حليمة علي عباس، إلى جانب موظف التعداد السيد ماجيرا أوبي الذين رافقوا عملية تسجيل أول مواطن في هذا التعداد الوطني. وقد افتتحت العملية بكلمة ألقاها المدير العام للإحصاء السيد توم شريف، عبر فيها عن شكره لرئيس الجمهورية على حسن الاستقبال في مقر إقامته الخاصة وعلى إطلاق عملية التعداد، مؤكدا أن هذه الخطوة تحمل دلالة رمزية قوية وتجسد الطابع الوطني للعملية، وتعكس هذه الانطلاقة رغبة رئيس الجمهورية في تشجيع المواطنين على المشاركة في هذا التعداد الثالث باعتباره آلية أساسية للتخطيط والتنمية المبني على البيانات الدقيقة. وفي المقابل أبر رئيس الجمهورية عن شكره للقائمين على العملية الإحصائية على جهودهم في إنجاح هذا المشروع الوطني. ويهدف التعداد العام الثالث للسكان والمساكن إلى توفير قاعدة بيانات شاملة حول عدد السكان وظروف المعيشة، بما يساهم في تحسين التخطيط في قطاعات التعليم والصحة والمياه والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية. في خطوة رمزية خضع رئيس الجمهورية لعملية الإحصاء بصفته رب الأسرة ليكون أول مواطن يسجل ضمن هذا التعداد الوطني، في إشارة إلى انطلاق العملية رسمياً. وتجرى عملية الإحصاء خلال الفترة من 20 من يونيو إلى 9 من يوليو 2026، أي على مدى 21 يوما، حيث ينتشر موظفو العملية في المدن والقرى والأرياف لجمع المعطيات الإحصائية المتعلقة بالسكان والمساكن.
0: وفي بيان أكد رئيس اللجنة الوطنية لسكان الوزير طاهر حامد تنجلين بأن هذه العملية التي تحظى برعاية رئيس الجمهورية لا تقتصر على جمع البيانات الإحصائية فحسب، إنما تمثل استثمارا استراتيجيا لمستقبل البلاد من خلال تحديد الاحتياجات الحقيقية للسكان وتوجيه المشاريع والخدمات الأساسية بشكل أكثر فعالية. وأوضح الوزير تنجلين في بيانه أن نتائج التعداد ستساعد الحكومة الحكومة على تحسين التخطيط في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية والمياه والكهرباء وتمكين المرأة وجذب المستثمرين، كما دعا المعنيين إلى التعاون الكامل مع فرق التعداد وتقديم المعلومات المطلوبة بكل شفافية، مؤكدا أن جميع البيانات ستظل سرية وستستخدم لأغراض إحصائية وتنموية. اختتمت أعمال الورشة الوطنية المخصصة للمصادقة على مشروع قانون الرعي في تشاد، والتي نظمتها وزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الرعوي. الورشة جمعت مختلف المشاركين أي مختلف المعنيين، وذلك بهدف وضع اللمسات الأخيرة على هذا المشروع. محمد عمر إدريس.
2: أزدل ستار أعمال الورشة الوطنية لوضع مشروع القانون الرعوي في تشاد، والتي استمرت لمدة 3 أيام من المناقشات والمشاورات بمشاركة الفاعلين وممثلي ولايات البلاد، إضافة إلى المنظمات المدنية العاملة في هذا المجال، حيث أوصى المشاركون الحكومة الإسراع في اعتماد مشروع القانون وإحالته إلى غرفتي البرلمان والشيوخ للنظر فيه ومناقشته، وذلك سعيا لتنظيم القانون الرعوي في تشاد. في مداخلة الاختتامية، وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب أوضح أن الورشة الوطنية لإعداد وضع مشروع القانون الرعوي في تشاد حظيت بمشاركة كل الطبقات التشادية.
3: نشكر الرئيس المارشال محمد إدريس ديبيت، هو قال لنا خلينا خدمه في كلام العافية، وهو قال لنا خليني بروبوزي نفتش لنا كود على سألون بكود أغرو باستورال ده. كان أول كبدين بباستورال كله هسا من أعلم نزول بعدي بباستورال ما بيانا من أجيو بكود أغرو باستورال هسا أنا ما منسر أنا برودكشن إندريسال أغريكولا سوينا ميشون سوا مشينا في بالا مشينا في بونغور ناس حسينا شيك بمشاكل مشينا ولنا سوينا لم توئية أنينا قيدين في خدمة أنا الشعب أنا شعب التشاد أنينا قيدين ماكو أي وقت وحسنا كل اللي قدام كنا نقودوا أي وقت نقودوا ماكو سوا.
2: هذا وقد جمعت الورشة الوطنية لإعداد مشروع القانون الرعوي في تشاد مختلف المسؤولين والإداريين والشيوخ التقليديين، إضافة إلى المنظمات الرعوية العاملة في مجال الرعي في تشاد.
0: افتتح المدير العام لمستشفى النهضة الجامعي الدكتور داود سالم محمد افتتح فعاليات اليوم العلمي لمرضى فقر الدم المنجلي، والذي جاء تحت شعار جميعا من أجل مكافحة فقر الدم. عثمان آدم الدود.
4: يعتبر تنظيم هذا اليوم العلمي فرصة للطلاب والباحثين لتبادل الآراء والمناقشات حول مرض فقر الدم المنجلي. المنسقة الدكتورة كلثم عبد الرحمن يعقوب صرحت أن أهمية هذا اليوم.
5: اليوم جمعنا في جورنال علمية في دريبانوسيتوزا لنوصل المساج للناس يفهموا المرض دي هي شنو.
4: من جانبه المدير العام لمستشفى النهضة الجامعية الدكتور داود سليم محمد أكد بأن انعقاد هذا اللقاء الذي يحمل في طياته طابعا علميا وإنسانيا ثانيا عميقا في آن واحد يمثل محطة تاريخية لمؤسستنا ويعكس رغبة جماعية لكسر حاجز الصمت ووضع مرض فقر الدم المنجلي في صلب الأولويات الطبية والبحثية لبلادنا. كما أضاف الدكتور داود سليم محمد المدير العام لمستشفى النهضة، يمكننا كسر المحظورات والتشجيع لكشف المبكر وتوحيد معايير الرعاية الصحية، لأننا خلف هذه المعركة نسعى للحفاظ على الأرواح وحماية مستقبل آلاف الأطفال في بلادنا، معا يمكننا تقديم حماية أفضل للمواطنين. هذا ونذكر بأن في خلال هذا اليوم العلمي قدمت وصايا وإرشادات حول كيفية مكافحة هذا المرض والوقاية منه وكيفية حماية الأجيال القادمة.
0: عثمان آدم الدود. نفسه النشاط أقيم بالمستشفى نفسه، أي مستشفى النهضة. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
6: معا ضد مرض فقر الدم المنجلي، تحت هذا الشعار أطلق مستشفى النهضة أول أيامه العلمية مستهلا فعالياته بحملة التبرع بالدم داخل المستشفى. وخلال حملة التبرع أشاد المتبرعون بهذه المبادرة الإنسانية.
7: الدم ده سببك اللي جينا مر هذين ده possibility يقدر عليجي يسوفي يا أخوانا
8: نساعد الناس المرضانين في مش المسأل مرض أنا دريبانوشيتوز ده بس ندور نساعدهم خليجوا يساعدوا الناس المرضانين ده يعني سينك تيماليتير دم كنتنتي كلو تساعد نفسك وتساعد ناس المرضانين ذاتا.
6: منسقة يوم التبرع أخصائية أمراض الدم بمستشفى النهضة حجة كلتم عبد الرحمن يعقوب أوضحت عن طرق انتقال المرض بين الطفل ووالديه.
5: المرض الدم ده هو مرض وراثي ده في الدم في جسم الإنسان قاعد موجود في شيء واحد الأب ولا الأم بنتل للسخير عشان يلقى المرض. كان الأب ما أنت نص المرضان ولا الأم أنت نص المرضان السخير ما يلقى المرض الدم دونك هو وراثي لا مرض ثاني عادي مش التبركلوز ولا كيف.
6: ويشار إلى أن فعاليات الأيام العلمية التي ينظمها مستشفى النهضة بالتعاون مع شركائها الداعمين تتواصل من 19 وحتى 21 من نفس الشهر الجاري وستتضمن أنشطة علمية وتوعوية متنوعة.
0: احتفلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين باليوم العالمي للاجئين والذي يوافق 20 يونيو من كل عام. المناسبة جرت بإستاد أو بملعب باري كونغو بحضور ممثلي المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني. عبد الكريم عبد الله هنا.
9: تحت شعار إلى أن ينم الجميع بالأمان احتفلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين باليوم العالمي للاجئين، حيث شهد احتفال هذا العام مشاركة واسعة من الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والإنسانية وممثلي المجتمع المدني. استهلت المناسبة بكلمة ترحيبية من قبل عمدة الدائرة السادسة زينبا إيجيت، رحبت خلالها بالحضور وقالت بأن الحكومة التشادية أسهمت في تعزيز روح التضامن والتعاون بين مختلف الأطراف المعنية ووفرت فرص لتبادل الخبرات والمبادرات في مجال دعم اللاجئين في تشاد. من جانبه ممثل النائب للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تشاد أنتوني أوكومي أوضح بأن اليوم العالمي للاجئين هو مناسبة أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة للتعبير عن التضامن مع ملايين اللاجئين حول العالم من أجل معرفة التحديات التي يواجهونها نتيجة للنزاعات والكوارث، مع التأكيد على حقهم في الحماية والعيش بكرامة، مؤكدا على أهمية التعاون الدولي لضمان حصول اللاجئين على حقوقهم الأساسية وتمكينهم من بناء مستقبل أفضل لأنفسهم ولأسرهم. وتجري الإشارة إلى أن المناسبة شهدت عروض ثقافية وأغاني ورخصات تعبر عن مدى أهمية الإنسانية.
0: عرضت الوزيرة السابقة ديني أسوم كامونغي كتابا أصدرته لأول مرة يحمل عنوان ليس كل شيء ورديا. حسن مسحزين.
10: شهدت الساحة الثقافية والأدبية إضافة جديدة، حيث عرضت الكاتبة التشادية الوزيرة والبرلمانية الأسبق ديني أسون كاموغي أصدرت هذا الكتاب لأول لها تحت عنوان ليس كل شيء ورديا، ويضم 320 صفحة موزع إلى 12 فصلا. ويأتي هذا الكتاب في إطار تسجيل الإبداع الأدبي الوطني وإبراز مساهمة المرأة التشادية في مجال الكتابة والفكرة. ويبرز الكتاب من خلال رحلة كاتبة منذ سنوات الدراسة وحتى مراحل مختلفة من حياتها الأسرية والاجتماعية، سلطت الكاتبة خلاله الضوء على التحديات التي واجهتها وكيفية استطاعة التغلب عليها بفضل الصبر والأزيمة. كما طرحت العديد من الأسئلة والاستفسارات من قبل الحضور حول مضمون الكتاب ومسار الكاتبة الأدبية، وردت عليها الكاتبة بكل شفافية معربة عن شكر لكل من ساهم في إنجاح هذه الفاعلية الثقافية، مؤكدة مواصلة جهودها في خدمة العدب الثقافي من خلال أعمال جديدة تعكس قضايا المجتمع وآماله.
0: وفي كأس العالم 2026 حسم أمس المنتخب الأمريكي تأهله إلى الدورة 32 من بطولة كأس العالم بعدما حقق فوزه الثاني على التوالي وجاء على حساب أستراليا بهدفين نظيفين، فيما واصل المنتخب المغربي الاحتفاظ بحظوظه بعدما نجح في تحقيق الفوز على حساب اسكتلندا، في الوقت الذي ضمن منتخب المكسيك مكانه في الدور المقبل بعد الفوز بهدف لصفر أمام كوريا الجنوبية. وفي صبيحة اليوم حققت البرازيل فوزا كبيرا أمام هايتي بثلاثة أهداف نظيفة لتفوز لاحقا الباراغوي على حساب تركيا ليودع المنتخبان رسميا البطولة بخسارتهما الثانية تواليا، فيما ستواصل البطولة دورات منافساتها اليوم هولندا ضد السويد عند 6 مساء، بينما تلعب ألمانيا في مواجهة ساحل العج عند 9 مساء. ختام هذه النشرة، هذا هو العنوان العريض الرئيسي الذي تصدرها. بعد 17 عاما عملية إحصاء السكان والمساكن تعود في مرحلتها الثالثة وتنطلق اليوم في كافة أنحاء البلاد. ومن العاصمة أنجمينا رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو يحتل الرقم الأول في عملية الإحصاء. ختاما تقبلوا تحيات فريق عمل هذه النشرة، في الإشراف العام أستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق عثمان آدم الدود، في التحرير والإعداد أحمد خميس جمعة، في التنفيذ الفني سانوي كويانكريو، وهذه تحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن دهب. أمسية سعيدة ومريحة لكم جميعا أينما كنتم.

الحلة مرجنا السيرة بنات الحلة ماشينا السيرة صبيان الحلة مرجنا السيرة

خارجين السيرة وبنات الحلة ماشين السيرة وبيانا الحلة مرجين السيرة

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام، هنا الراديو جاد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برنامجنا هنا اليوم بخص الإيال المشردين أو الإيال هنا الشاري. أنينا جينا في السنتر هنا داكونا إسكوار، وسألنا الإيال الدقاق الأمور من 8 ل 12 سنة شنو الخلاهم يمرقوا من بيوت هنا أهلهم وما لا مرقوا، وهل ما عندهم نية يقبلوا؟ السؤال ده الإيال الدقاق برد لينا فوق.
1: سلامنا، اسمك ياتو؟ اسمه محمد. شنو خلاك تمرق هنا البيت؟
2: أنا يبقيت دقيني وجيني ريفجي في كندور، وأبا ما يقلي كي قاعد دقيني كي قام أفاد كاميرون، أنا فاد كاميرون وأنا ولي وايكي وسمع إيما بقام مرقاني بندي في نجيري، وأنا رفقاني قاري نيني هاجو لي قالكي مهم قاري نيني قالين يجي نلقم أنا جات أجين تلقيت مني وقال
0: قبال إتي ما تجي في سنتر هنا دا كونا إسبوار دا إنتي قاي وين؟
2: لا أنا قاي في إتنا.
0: قاي في إتنا دا قاي تسي شنو؟
2: ما قاي جي شيش.
0: قلت كي هسا إنتي جي في سنتر دا شنو فايدة اللي جيتا كي من السنتر هيني دا؟
2: شي
0: ما قاي علموك شي كلا؟
2: قاي علموه ولا قاي شو ما لقيتا في فايراني.
0: وأسا كده إنتي قاي تشيفة وقت اللي إنتي قاي في سنتر أخير ولا وقت اللي إنتي قاي في شاري أخير؟
2: أنا قاي في سنتر أخير.
0: ما دورتي قبل لي أنا؟
2: قبل.
0: متى؟
2: أنا قيتا أنا قبل بيت.
0: شكرا لماما. سلام عليك.
3: سلام سلام.
0: اسمك ياتو؟
3: جيران باي ماواتا.
0: يرامباي شنو خلاك تمرق من بيتنا ايانا
3: نغاي بي اباناي او باچناي رو باچاچوني مارغوني وانا ماشيد مامدا غاينو بارارانا نامد مامدي جور كيرا انا شتو بانديرا ما ديلا قبل بيت باشيد بيدا ناسكارتي دو لاشو كول مافي باجي جوغل انا بس غاي نسيرغا كومام دابا انا كل زيلا مرابا جليغي تاغراناي بس كرباني جينان جامينا هيني
0: وكيت ايتي جين جامينا هيني دا غاي وين
3: غاي فينغيلي
0: غاي فينغيلي ماياتو
3: بي أسن
0: وكي دك دك سي خدمة شنو
3: شي
0: وأسك كيف تشيفة انت قاعد في السنتر ده
3: أنا جينا في سنغنتينير وقاعد نقابل انجلي ومتر قاما اللي جينا في شاري وقال سنتر قاعد نجي نقود ما نومش في شاري علمي قاعد دوقينا نقال ما ديل يجي انتنا سنغي ننوم ماو وجينا راقا يلومونا ليب دول قاعد ورينا سعد جيدول وانتنا بيت قاعد نوم فوق انتنا كل قاندول
0: وكي كيف تشيفة يوم اللي انت قاعد في شاري ما أسا قاعد انت في سنتر ده الديفرانس قاعد تشيفة كي كيف
3: سنتر هيرشا
0: وين دغنيه اللي
3: تجيب
0: بيت
3: تشيفه اخوانك ما يا نبدو غني قابل
0: متى
3: يوم كان تريكه ولا نبقى كانكم قابل
0: شنو عندك مساج كيت ادريسي لايالات اخرين القاي مرقوا من بيت ده
3: شي
4: عندك كلام توريهم
3: عندي كلام لي اخوانا يسكرك
4: توري لو شنو ده اخوك صغير
0: كلام ده ودر ليك
3: ما دري
4: ها اوري
0: السلام عليكم
5: السلام
4: اسمك ياتي
5: عبد الله جدا
4: عبد الله شنو خلاك تمرق من بيتك وتبوت في الشارع
5: ده انا جابني جرايا وجرت قايتا اوبني قدر روار جرت
4: جرايا لوينو انا مسيك ولا انا مدرسه
5: انا مسيك
4: جرايا من جراي اول كان اوريت لي انا قد ما يقول لك سوليسيون اوريت
5: جرايا انا اذا مات ماتيا
4: وكاي ما ياتي يوم المرق من بيتك
5: ده غير ما ابانا
4: انت مرق ده ابانك ما فتشا
5: لسه ما فتشاني
4: مرق عندك كم شهر ولا كم سنة مرق مين متى
5: لا انا عارفة
4: ما تعرفة
0: ويوم انت مرق وقاي في شاري ده
4: كيف قاعد تشوف نفسك
5: لا يوم مرق برا ده ماشي في شاري ده اللي جيت سنتر ده ناداني ده وداني سنتر
0: وكي كيف قاعد تشيفة حياة أنا سنتر مال أول أنت قاعدة في شاري ده ألوينو أديل
5: في سنتر ده أديل
0: سنتر ده سقاي ألومك شنو
5: ده ألومنا لي ده يجي دسونا أكل ده
0: وما عندك نية تجيب لي أبانا
5: أنا وغني أبل نوتي
0: نوتيني جوسكا تبقى راجل كبير تبقى أرتيست كبير سيانا شات
4: عندك مساج تقولي لي إيالات دول القاي يجروا منه فامي أنا ميمشي يقول في شاري
5: ده أنا قليتهم ده نادوهم نادلهم نمشي سانتر بار
0: كلهم حال يجروا لهم في سانتر هنا سي مرسي سلام
3: سلام
0: سمك يا تو
3: ماتشي دونغوس
0: دونغوس إنتي شنو مرقاز من البيت
3: أنا أباني فات بكندل أنا جيت بي إياني أنا جارة مالي جاني ده أنا مشيت مشيت وسوق أنا جاسي وشوكل مشيت وارا ده
6: ala mashir beda abane kalke wenne iyane waje iyane fat gaisu da abane tagani kalke yalla nan fatisha ku yar sakera mashir da mali kita kuida da gandana mashir le iyane wurta kalke iyane wenne a ku yar sakera wa kalke fat bed a wirul mashir da ligita jipta kalke drak namshi bahani lamu mashir wurta le iyane iyane ganne kalke sida da ma falle abane go au abane da wusu abane da ana dageta rasa abane gadira
7: ke iya nak ma banak so mashakil bas khalas iti kul ba min da dakhal fil mushkil wa marak wakid iti marak gay fi shari daga ti shifa nafsa ke
6: ana materiali yani liyane kalke bakano kera ke wud adira shar budol da karaban japani kalke ge daga namur gay ku bunge ju bunga namur da sa ge
7: sai ti gay ma akhwanak da shifta bakan da hellu sai
6: halu
7: kuma inda niyya ti gibbi le famiya ga
6: ana gibbi
7: salam alaikum salam alaikum
1: alaikum salam usuma kiyatu jitai wa jidaya
4: jitai inta kuma Allah ta mu bi hal iya ma abana
1: ana gayana fisar o grana banada shalani jawani finjamena o maga yantina kilga charchili ake katira wis ana marag min shari
7: fillel wa harai kul gay fi shari wala ashi raga tam talga bakan ta gut foga
1: fillel wa harai be gay barra
7: wakid inti gay fi shari dan nasa ne hille daga yi urulek shunu
1: maga yi urule karam abba na jal ganira wa daga balani be go kana kadam kidna na jarde kan ja ka folle na guru za maga biya foga akil gay yamshi shara foga mirise be ana marak
7: kire inti min gay takhadim kuluma kay talga avantage wi shi la guru yamshi shara foga mirise min da inti marak wa alum tishifa ki kif guadak fi santr da
1: asa gai fi santr da ya ker
7: santr da gai alumuku shunu
1: gai alumuna lib dol kan umshu barra malabo dol
7: da ambakir tagga meyer artisti kichat
1: ayye
7: o machi dora ti gabbile ahalak dawa
1: ndaro gabbile akwane fi sar
7: tigay min sar indak akwane duga wala kubar mina
1: duga gimene
7: shunu indak mesaj ke tirasila le iala tala maya samu kalama na ahalum wa yamurgu wa yamshu yatabu fi shari wa hajulum iyal bandida
1: kandore yamurgu da najirum ago jitit kula akher loko shari da maya mfa ago jitit kula akher loko
7: salam ale
1: salam
7: usuma kiatu
1: vya
7: vya
4: vya
7: vya shunu maragak min lubabieta na ahalak da
1: yo mada gaidin bit beharai biyaray da abane katapera nubeda akuyal sakaya da jashara masha fuga chakamanda akala gusa da jabit da abane jabit dagal yatushara para na da na jidmana fadagal ilikiana dagani na jidmana kul dagani bes ukale akuyal shara da yomal dagani da gusa karan wajareke mfaisha bakana kila gida bes ana bojani wa marak
7: yomal inti marak gai fisha rida mali gita ta abwa
1: gita
7: wasa ki kef ti shifa inti gai fi santra na da kuna espoir da
1: okay
7: akhir le gai alumuk shunu fi santra
1: gita
7: o ma dora ti gabi le fami do la
1: dan gabi le akwani do
7: wana kubar wala
1: duka
7: salam alek
4: assalam
7: ya tu
8: sun juma do me fray
4: juma do shunu maraka ti beta na fami ana
8: ana gai be madam grana bane o madam ana grana bane la kati ta ibini blenda gara silinga na asila ta sadul gana ngula almeta la anakula ajule galkema da gana mshichura ure daga ilizini basa nage kasira ya nungate dugini abane gamshi wakana hajimela khalasi gati dugin da abane jara warata gal anagan kasira kumamadul da abane gal khal namuri mufatisha wakana
7: yomal inti marak ko maindak bakan tunum foga maindak bakan takul maindak bakan tasharab gai fishari da gai tahista nafsa kike
8: su nafsi maadu ماشي في شهر وشالوني راجل انا ارغط في شهر راشفتون غا يلعب وجيد دخل مام دقال كي قال نمشي سانتر انا كل اجي سانتر قال قال نقود في سانتر قال سانتر قنا دين انا كل قال ما
7: وشنو غا يتعلم في سانتر ده
8: بنا نموليب دو
7: الو ما انا غا نشيف ايال دوك في سانتر ده كتيرين ما شاء الله ايال ده كله غا تشيفو مش الاخوانك كي ما عندكو مشاكل بيناتكو سي uru shunu le metra na santir da alkire santir wo lama ku jaba ku min shari da
8: wallo shukran
4: wani iyala da la batan ku ma basamu kalama na ahadu mu bumurdu min beta na ahadu bam su bargone fi sun fi shari da inda ku kalam tururo
8: kon maro gol ge tu fi shara na urlo bakan santir bakan adilam sha godu foga
7: salam alaikum
6: alo salam
4: usuma ki atu
6: sima harun jibrin
4: harun shu khallak tamuru min albet baba
6: sakit bas
4: Saki kibas mara maka sharu leg ma dago
2: dago ni ga bulan mara
4: adaga da iyana ko la abana
2: abanai
4: adaga mala sai lu shuno
2: mi je na zare gina be filala juwa da kalena bara rawa sfarshana rawa ana ga men maka
4: kana ma juwa da wadar da yahu daga wa yoma li inti maraji daga i wen
2: ana ga garpon ga garpon
4: garpon ويوم انت اسا جاي غاربون رو جاي تروح في شهري لما لقيت التعب
2: لقيت التعب
4: اها وعلوم انت جاي في سنتر ده تشيفك كيف وقت انا سنتر يا اخر ولا هناك انا غاربون ده يا اخر
2: سنتر اخر
4: في سنتر جاي علموك شنو
2: قال لمونا ليب
4: قال لمونك ليب ام بكر تقلينا ارتست واي كبير كان تشات سي ما عندك نيه تجيب لي اهلك دول
2: من قبل
4: هم ما فتشوك اسا كل سما سالوا منك سي
2: لسه
4: ما عندك اخوان دوكا ولا كبار انت قريم لهم
2: عندي
4: كم مستمعين مستمعين ومستمعات الكرام الأطفال بدور حب وحنان وكان زعلتوهم حنسوهم وكان مرقوا فتشوهم لأن الأطفال بكانهم المدرسة ولا الشارع مستمعين ومستمعات الكرام في نهاية هنا البرنامج نشكر المهندس عبد الرحيم عبد الله عثمان وفي الإخراج عبد الله توش وفي التنسيق أليفة محمد سعيد وفي إعداد وتقديم البرنامج عزي علي اللومة ونذكركم البرنامج ده عند حلقات آخر كلها تتابعوها في وقت آخر نتمنى لكم متابعة سعيدة مع باقي برامج هنا الراديو تشات

صبي وسلم على بقلب ما صبا والله والمهم جاخي هاني قرب يا لله يا من بنا جدهم شباي وسلم على بقلب ما صبا والله والمهم

0: مشى بسلمان بكل فما زدا أطلع يبال مهبا جا قشاني قلوب أفرا
1: من
0: جقام عجب يمشى بسلمان بكل ما بصدا أطلع يبال

0: السلامات من بعدي البقر الصروف المدن الوطاير قريب.
1: هنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة جمينة.
2: والدلو أنا لبات يا رجالة موسى والكالي كاكي بسكين دول رجالة ألهم يا رجالة على أجملهم هو المعلم خالية كاكي معلم الضلاي يا دول رجالة السلطان التجاني ألهم يا رجالة ألهم يا رجالة على يولمي سيدول رجالة البلا ما بمغري يا دول رجالة

0: فات كزغربي بدنا كزغربي زرع كل اندي انا فاكر لك ما نسيتني انا فاكر لك ما لجفتني الزغراطة ام هديسا كتكتي كاتي انا مدرس الله اذا النبي ما لا سلام لنا ما ترسلي الزرع لدنا كزغربي لا سلطان التجاني ولد اللوان الأباس الماء بخجلك طبنا الخلب قد ضبيط قزي جاموس الكري ساكن وطن وادي التجاني يا ولد أهلي كان يا ولد نفر يا ريت ما تمد الفرس المتني اليوم يا ترجالة سلطان التجاني يا ترجالة البلا مدن والدندي كلهم الرجال يا ترجال أباكر والأليد والرجال كم بلا مدن والمعلم طمان التجان دول الرجال كم من يالبنا الشيخ اللي قريقا والشيخ مرد الرجال
1: مساء الخير بلانتشات الحبيبة مساء الخير عاصمتنا الجميلة الجميلة مساء الخير كمان لكل المستمعين والمحبين هنا راديو تشاد القاعدين بتابعونا من 23 ولاية والتشاديين القاعدين في الخارج نقول معكم في مدة 75 دقيقة بفرحة وسرور تلقوا البلاغات الرسمية العادية الدعايات 17 دقيقة النشرة الدارجية وبعد النشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8 وفي الساعة 8 سوا بكمل برنامجنا هنا اليوم يوم السبت 20 شهر 6 سنة 2026 بقدمنا في طاولة المراقبة لانسيان دي لا ميزون جان بابيغي في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات والأغاني والنشرات ديليجي صغير سانوي كيوان كريو قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم سايق الطيارة الكبيرة بوينغ درنو موديل 777 هنت الأونما بيلوت انترناسيونال تجاني حسين رامات أبيض الساعة 6:49 دقيقة في استوديو تروان الأونما في كارتيو جوانغاتو كوميننا دوسيو فاردسما في العاصمة أنجمينا نمشي ونسمع أول فصل الغنائي وبعد

زملاء سمعة راديو تشات، نوقف الفنان الكبير عشان أبدأ لكم بالبلاغات اليوم. شيء الإدارة الأمانة وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس نقل لكم أسمائهم ديل، خليه أجل أجل بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة عند الكادستر لشيء مهم بخص بكاناتهم، عشان البكانات دي فوق مشاكل. هم من السيد ملومة بلاما عبد الرحمن عند بكان في كارتيه دار السلام سكسيون 4 إلو 168 لو دي بيس. مبارك آدم هارون عند بكان في كارتيه دار السلام سكسيون 4 إلو 192 لو 135. وأخيرا أبكر أحمد جيلان عند بكان في كارتيه إنجاري كواس سكسيون 1 إلو 1 لو 10. كلهم كي كان ما مشوا البلاغ دا ككونفوكاسيون. عائلة حسن أبو السيار وعائلة جرم السيد لوم الحسن وبلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس رفه الله المجاورات بوفاتنا أخوهم مالهم جبريل، مات اليوم السبت والسرقة تبقى بكرة يوم الاثنين في أبشير هليد بلامة توم جرمة. عائلة حسن أبو السيار وعائلة جرم السيد لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس رفه الله المجاورات بوفاتنا أخوهم معلومة جبرين، مات اليوم السبت وسرقة تبقى يوم الاثنين عن بكرة في أبشير هلي تبلامة توم جرمة. واصل بالبلاغات. بلاغنا 40 محمد حسن أجيت ساجو دلقي أحمد بشارة إلي توم وبلغوا لكل الأهل البر والداخل والناس نرفي بكون السرقة إلى 40 يوم هن المرهومة بيتهم عاشة بيت ساجو تبقى يوم الاثنين في عجيري اللي تبلاما يمر رمضان. بلغتها كالجينا سرتي نقرؤ بعد الأخبار. واصل بالبلاغات. حلقة عبد الله بن مسعود للعلوم الإسلامية في هلة النالة تنظم دورة رقم 8 عن ختمة القرآن الكريم بقرو 200 مرة، وكمان في وقت الختمة بسوي فوق محاضرة كبيرة بعنوان الفضل القرآن الكريم، وبقدمها كمان فضيلة الشيخ أحمد إيسى حسيني العلوي، والمحاضرة دي تبقى يوم الاثنين عن بكرة في النالة. نكرر، حلقة عبد الله بن مسعود للعلوم الإسلامية في هلة النالة تنظم الدورة رقم 8 أنا ختم القرآن الكريم بقروا 200 مرة، وفي نفس الختمة إلى اليوم الختمة بقروا بكون فوقها محاضرة كبيرة خطوات هيد إنوان فضل القرآن الكريم. بقدم المحاضرة فضيلة الشيخ أحمد عيسى حسيني الألوي، والمحاضرة دي تبقى يوم الاثنين عن بكرة في النالة. والدعوة أما بلاخنا وفا إدريس مكايلا دلقيتهم موسى قدو موسى أخي جبرين موسى أخي أبدقين علاج عبد الله أحمد أبقجة حسنة أبكر آدم جدة جبرين آدم إدريسة عمر طاهر عمر إدريس قدوم أحمد عبد الكريم عبد الرحمن أحمد الإمام جبرين دلقي أخونا أبكر الحاج بشي الحاج بشي حسيني الحاج أبكر الرماد الحاج أخونا جدة درمة كفتر اللوان هارونا أبكر حسنة اللوان طاهر بلامة جبرين أنقردبة لوم الحزن ببلغوا وكل الأهل هنا كرتوتا لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفي بوفاتنا ولدتهم مكايلة إدريسة مات اليوم في كرتوتا بعد مرض طويل، وسرعة كمان تبقى مذاكرة الأحد في كرتوتا هلت دلقيتهم موسى قدو. نكرر، إدريسة مكايلة دلقيتهم موسى قدو موسى أخي أبدقين علاج عبد الله أحمد أبقجة موسى أبكر آدم جدة جبرين آدم إدريسة عمر طاهر عمر إدريس قدوم أحمد عبد الكريم عبد الرحمن أحمد الإمام جبرين دلقي أخونا بكر الهاج بشي حسيني الهاج بكر رمات الهاج أخونا جدة درمة
كفتر اللوان هارونا أبكر حسنا اللوان توم جبرين انقردبا وكل الأهل هني كرتوتا اليوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس اللي إرفي بوفاتنا ولدتم مكايلة إدريسة مات اليوم السبت بعد مرض والصراحة كمان تبقى أمباكر الأحد في كرتوتا هيدا الدليجي توم موسى قدو الأهل الله يصبرهم ولا مرحوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخل الجنة. الجمعية هنا شيوخ التقليديين هنا تشاد في بروفينس هنا مندول سيميو بالخبر الحزين هنا وفاة بنيتم ديليجي جنرال هنا غوبرنمان بروفينس مندول شندي باسمنا كل الشيوخ التقليديين والشيف دي كانتون هنا مندول بقدموا كولادتهم الحرة للأخوان الديليجي جنرال هن غوبرنمان الحكومة السيد أحمد عبد الله فضل ولكل أسرته لكن أسم البنية ما ذكروا جمعية الشيوخ التقليديين هنا تشات قسم هنا ولاية مندول سيمو بالخبر الحزين وفاتنا بيت الديليجي يعني بناءً الجوفرنر أنا بروفينس أنا مندول باسم أنا كل الشيوخ التقليديين الشيف دي كانتو أنا مندول بقدموا كولادتهم الحرة للجوفرنر أنا مندول السيد أحمد عبد الله فضل وكل أسرته مضى في البيان الشيف دي كانتو نوبرانجا كلادومبي ده رئيس أنا سكسيون بروفينسيال أنا مندو أنا مندول الساعة 7:05 دقيقة نمشي لمكنة الفن.

عندنا واحد بلاغة بلاما محمد جبرين وبلاما دنقس جبرين. بطلبوا من أي إنسان كان مشى شرالي التراب في هيل السيقطة وما مشى لبلامين التنين ما ناتا بكان دا ما أكيد ودا سكر في علمي. بلاما محمد جبرين وبلاما دنقس جبرين. بطلبوا من أي نادم كان مشى شرى لي التراب في هلة سيقطة وما مشير البلامين الاثنين ماناتا بكان دا ما أكيد وشرى لي بكان سكر في علمي. فأي زول بشير البكان في سيقطة بيمشي للبلامين الاثنين عشان ما بقى في مشكلة. الساعة 7:09 نمشي نلقى سيدة جاكندية مسري نقول فوق مساء الخير للناس هناك القاعدين بتابعونا من صالمانجا ترابان درباني وكل الناس القاعدين في شارب أقرمي في العاصمة جمينا حجر لميس وكل 23 بروفينس أنا بلنا تشات بلتوماني نقول لكم مساء الخير من غدو تشات كم تنقل

التشاديين والتشاديات الحكومة الجمهورية التشاد خلال المهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديمغرافية إنسات تنطلق بالإحصاء لأمن السكان والسكن رقم 3 RGPH3 ببدأ من 20 يونيو 2026. الأمال عن الإحصاء تعرفون بالجيلي الفنايل الكاسكيت والبادج الرسمي يمشوا في المنازل في المدن والدوائر والحلال والفرقنة والمخيمات خلال البلد. الإحصاء بس ما عشان نعرف نحن كم عايشين كيف وظروف حياتنا كيف. الأخبار دي لازمة عشان يخططوا تطوير النشاط الأفضل نبنوا وبناء المدارس والمراكز الصحية والشوارع وتحسين الوصول في العلم الصالح للشراب والكهرباء والخدمات الاجتماعية الأساسية. سكان النشاط استقبلوا بالسهولة كل الأمال عن الإحصاء، جاوبوا في كل الأسئلة اللي بقدموا لكم. الإحصاء مجان والأخبار البلغوة دي سرية ويستعملوا في ناهية عن الإحصاء. مسائلنا المنازل الأوين والرجال والشباب والناس المعوقين والناس الكبار أي وايد محسوب. مشاركتكم في RGPH3 بيساعد لمستقبل أسرتكم أنا مجتمعكم وبلدكم الأفضل. RGPH3 كلنا نستفيد كان عملنا الإحصاء.

0: مستمعين سمعت راديو تشات في كل مكان الساعة 7:15 دقيقة في مدينة مونغول عاصمة ولاية جيرا نفس الساعة في راديو تشات. النشرة الدارجية هنا اليوم مع شيء بقدم لنا الزميل جمال عبد الناصر شعب أبكي. مساء الخير.
1: مساء النور تجاري سيدنا رماتة. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات راديو تشات أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار ونبدأ كالعادة بالعناوين. بعد 17 سنة من عملية الحساب انت السكان والسكن وفي المرحلة الثالثة كمان بدأت اليوم رسميا النشاطات انت الحساب العامة انت السكان وانت بدايتها كمان رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد بديس ديفيد نو وشال رقم واحد في الحساب. كملت الخدمات ان الورشة الوطنية اللي كان خصصوها في مسارقة مشروع القانون هنا التربية انت البهائم في تشاد اللي كان نظمتها والوزارة انت الثروة الحيوانية والانتاج الحيواني وجوفها مشاركين من مختلفة المشاريع وخطوا كمان فيما يخص المشروع هنا القانون هنا التربية انت البهائم في تشاد. المدير الأمن الأبطان هنا النهضة الجامع رينيسانس كان انت البداية أن اليوم العالمي بخصوص المرض عن الفقد عن الدم النقيسة انت الدم. وفي نشرة تلقوا أخبار آخر مفصلة كلها كي تلقوها في وقتها. في سنة 2009 بقت العملية انت الحساب انت السكان والسكن المرحلة الثانية وبعد تاريخ ده وبعد حسابي ما بقت 17 سنة ده كثير من المدن كان الوسعت والمناطق الريفية كل اتغيرت وكثير من السكان في مكانات ده مرشوا من مكان لمكان والاحتياجات كله زادت والتنمية كله بقت الشيء ده كان خلى عشان يسو الحساب العام انت السكان والسكن المرحلة الثالثة اللي كان انطلقت اليوم رسميا يوم 20 شهر 6 2026 اللي كان بنشوفها تقريبا 35 اجان الريسانسير بدخلوا بيت لبيت وفي السجل هنا الحساب انت السكان والسكن رقم واحد كمان كتب اسمه رئيس الجمهورية كبير الدولة بعد ما استقبل الأجان ريسانسير في بيته وسجلوا كل بياناته فيما يخص الحساب ده وفي انطباعاته وشعوره كمان طلب من السكان أي المواطنين خليه يردوا في الاحتياجات عن الأجان ريسانسير يقن كل المعلومات عشان يساعد البلد في التنمية. وفي واحد بيان كمان أكد رئيس اللجنة الوطنية للسكان الوزير طاهر حامد جلين بكونها العملية دي يعني بقت تحت رئاية رئيس الجمهورية وما تلم البيانات انت الحساب بس وخلص لكن تزيد وتسمي لك الاستثمارات والاستراتيجيات عشان مستقبل هنجارته فيما يخصه تفندين وحددان الاحتياجات اللي تخص السكان. وزاد البيان بكون نتائج الحساب العام انت السكان دي تساعد الحكومة على بلدنا جات تساعدها عشان تحسن التخطيط الكويس في مجالات القراية والتنمية والصحة والقيادة العلمية السامية للشراب وكذلك فيما يخص الاستثمار. كذلك طلب من المواطنين عشان يتعاونوا مع الأجان ريسانسير وينتم المعلومات الأكيدة المعلومات دي يعني أكد لهم بكونها سرية يعني بدموها سري هالمعلومات عن أي زول وبيستعملوها كمان لغرض عن الحساب ولغرض عن التنمية في بلدنا جات. كملت الخدمات عن الورشة الوطنية المخصصة أو الخصصوها فيما يخص الموافقة في مشروعنا قانون التربية انت البعيم في تشاد والكان نظمتها الوزارة انت الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني اللي كان نابيت في مختلف المشاركين الهدف كمان عشان يخطوا مشروع هنا قانون هنا التربية انت البعيم خلينا نسمعه للوزير في ميكروفون هنا راديو تشاد يدينا التوضيحات.
2: الثلاثة يوم ده أي زول كله جاب سهمة بكانات الأديلين شلنام شيء كناقص كله أدلنام في الشيء اللي يجيبنا فوق ده كل كده كتبنا وإن شاء الله نتبخه مين بدينا ده أنينا كفي الوزارة هنانا ده كشغل كأينا كتبنا كي بإيدنا كده ماشي كل كأينا كتبتو يعني أنتو بأن تتونا ثاين نقول شغل قلتو لنا ده إلا التقنيسيين خلي عبدالو بكانات الويدين ده دان عبدالو لكن شغل آخر كنا المسو ما في من هنا نودو في الكونسي التنين كونسي دي كابيني كونسي دي منيستر بعد ذلك يمشي الأسامبلي بعد ذلك يمشي السينا شغل أنتو قلتو لبا أين نودو أتلي المشينا فوق من كل هدرنا في الأتلي ده من بداية لنهاية إننا كلام اللي انتو قلتوه كتبنا الناس الحج وكل سمينا كلامهم وإن شاء الله نقدروا لا يعلنانا سوينا هذا يعني نودوه لقدام وإن شاء الله تمشي نمن الرئيس السينية انتو ولا سقيدين قريب للمواطنين زيادة من الناس الكثير بس كعشان انتو قيدين معهم أي وقت تمشي بكانهم تسمو كلامهم شنو مشاكلهم شنو علشان ده أنا ديناكو عشان تجتنتونا رأيكو انتو كلا عشان الكلام ده نشولو ونلقو الكود الهاسة أغرو باستورة الهاسة يجيبنا فوق ده يبقى عنده تشارك كتير وشي كنا خلو برا ما في كان أمباكر مشينا لوكو ده أتدورو كل قولو وشغلة ده أتجوبو ده كان أمباكر كله بيجيب لنا شغل زيادة في كود أغرو باستورة هنانا ده أين ما عندنا فوق ماني أي زول الانده كلام ده بقدر بيجيبه
1: السيميتورة والدكتور عبد الرحيم عوض الطيب وزير الصرف الحيواني والإنتاج الحيواني سيميتو في ميكروفون راديو جاد اللي كان مدلي الزميل محمد عمر إدريس. فتحت اليوم أو فتح اليوم فجور المدير العام هن اللبتان هن النهضة داود سالم محمد النشاطات اليوم العالمي أنا مرت أنا نقيسة انت الدم والكان خطوتي الشعار كلنا سوا للجهاد ضد المرض أنا نقيسة انت الدم. المناسبة كمان بقت في فندق راديسون بلو. خلينا نسمعوا للمنسقة ولا متخصصة بأمراض الدم في لبتان عن الرسالة الدكتورة كلتم عبد الرحمن يعقوب.
3: اليوم قمنا في جورنية علمية في دريبانوسيتوزا لنوصلوا المساج للناس يفهموا المرض دي هي شنو أحيانا الناس ما بعرفوا دريبانوسيتوزا هل هي مرض وراثي ولا هل هي من الأمراض التي ممكن أن يعني يتعالج في يوم بعد يوم ولا في شهر ولا بعد سنتين بس يعني هذا هو السبب خلانا نوصلوا الانفورماسيون للسنسيبليزاسيون الناس يفهموا المرض شنو.
1: كذلك المنسقة انت اليوم انا التبرو بالدم كان انا حسابي انت الامراض الدم في لوب اللبتان انا النهضة الدكتورة كلتم عبد الرحمن يعقوب وكان انت البداية انا نشاطات الايام الامنية لفقر الدم ده بخصصين انا يوم انا انتين انا الدم ده بوافق مع الاحتفال باليوم العالمي على الجهاد ضد المرض الدم 2026 وده في لبتان انا النهضة الدكتورة الرنسانس بحضور الكثير من الناس اللي كانوا جو للتبرو عشان ينتو الدم حقهم يفزوا فوق الناس المرتانين. خلينا نسمع للدكتورة كلتم عبد الرحمن يعقوب.
3: المرض الدم ده هو مرض وراثي ده في الدم في جسم الإنسان قاعد موجود في شيء واحد الأب ولا الأم بنت للسخير عشان يلقى المرض كان الأب ما أنت نص المرضان ولا الأم أنت نص المرضان السخير ما يلقى المرض الدم دونك هو وراثي لا مرض ني عادي نادو مش التبركلوز ولا كي.
1: كذلك الزميل عبد الرؤوف أيوة عبد الكريم كان مد ميكروفون راديو جاد لواحد من المواطنين العاصمين جميعاً اللي كان مشى عشان يبرئ بالدم.
4: الدم ده سبيقة لقينا مر هلين ده possibility اقدر ليجي يسوفي يا أخوان أبو
5: نساعد الناس المرضانين في مش المسأل مرض أنا دريبانوسيتوز ده ده بس ندور نساعدهم فليجوا يساعدوا الناس المرضانين ده يعني سينك تيماليتير دم كان تنتي قولوا ساعد نفسك وتساعد الناس المرضانين ذاته.
1: أيدت اليوم فجر اللجنة الكبيرة انت الأمم المتحدة المكلفة بشؤون الريفيجي باليوم العالمي أن الريفيجي كان بيعيدوا يوم 20 من شهر 6 من كل سنة. المناسبة كان بقت في استاد باري كونغو بحضور هنا ممثلين المنظمات الدولية اللي تقدم في مجال هنا الإنسانية وكثير من المعزومين. أمس كمان الكاتبة التشادية الوزيرة والبرلمانية القديمة دينيا سوم كاموغي كان قدمت كتابها الجديد كتاب كتبته وده لأول مرة بعنوان أي شيء بس سمح. المناسبة كان بقت في مركز الدراسات من أجل التنمية والصفات هنا في العاصمة من جميعنا بحضورنا كثير من الكتاب والباحثين والناس اللي عندهم هم بالقراية وبيحبوا الكتاب ومعزومين آخرين كتار. سانوي كوين كروا الساعة 7 وتقريبا 26 دقيقة داخل الاستوديو نفس الساعة في كل الأقاليم. أنا بلدنا تشاتا دي نشر الأخبار اللي ماشية والناس اللي فاتتهم كمان يذكرون بالعناوين. بعد 17 سنة العملية انت الحساب انت السكان والسكن كان بدت في المرحلة الثالثة رسميا اليوم يوم 26 وهذا تقريبا 35,000 اجان ريسانسير وظوم في كل الاراضي الوطنيه ليضمن العمليه. ورئيس الجمهوريه كبير الدوله كمان استقبل في بيتا الاجان ريسانسير اللي كان سجل اسمه في اول رقم هذا الحساب انت السنه. الخدمات ان الورشه الوطنيه اللي كان خصصوها في موافقه انت المشروع ان القانون على تربيه انت البهائم كان كملت وانت ختمتها كمان الوزيره الدكتور عبد الرحيم عوض الطيب. والمدير عن المستشفى البنادو الابتدار البنادو رينيسانس كان فتح اليوم الفعاليات اليوم العالمي أنا مرت أنا نقيسة انت للدم الدريب وده بحضور أنا كثير من المعلوم وخطوه كمان تيت شعار كلنا سوا للجهاد ضد المرت أنا الدريب أي مرت أنا نقيسة انت للدم. شكرا لكم انتوا القادين تابونا من أي مكان بواسطة راديو جاد بنشط الأخبار اللي كان جهزوها أسرة التحرير وقدمتها لكم أنا جمال عبد الناصر الشيبة. أوكي أرقدوا أو قيلوا بعافية.

حسين، وسمعت الكلام نوقف الاغنيه اهلا ان شاء الله بعد البلاغ كمان تلقوا الاغنيه الجميله انت الخاصه بالعرايس، العرايس اليومين دي ما شاء الله تبارك الله. بلاغ 40 محمد حسن الجد ساجو وديليجي احمد بشاره الي توم، وبلغوا لي كل الاهل البر والداخل وناس الارفه بكون الصرغه الى 40 يوم. هنا المرحومه بتم عاشه بنت ساجو تبقى من بكره يوم الاثنين في اجيره لتبرام امر رمضان. محمد حسن الجد ساجو ديليجي احمد بشاره والي توم، وبلغوا لي كل الاهل البر والداخل وناس الارفه بكون الصرغه الى 40 يوم. هنا المرحومه بتم عاشه بنت ساجو تبقى من بكره يوم الاثنين في اجيره لتبرام امر رمضان. الساعة 47 دقيقة نواصل بأهلا لكل العرايس في العاصمة جمينا وفي بلدنا تشاد بلد توماي، وخاصة البيتشي فرير عبد الله آدم دنا من أنقب شايب. نقول لك بيت بارد بيت مال وعيال، انت من المسلمين اللي بيحبوا راديو تشاد، والنادم اللي بيحبوا راديو تشاد معناته انسان بيحب الوطن. كم التكنيك

سمينا الأغنية الجميلة وهديناها خاص كده للرئيس نمشي نلقى حمد الجبري، هدية خاصة تسنيم جبرين وهرم السليك أبو هناك من مدينة بيكورونا. أتمنى لكم الشفاء العاجل، والله بشفي كل المرضانين الجادين الآخرين. جوائر الشمو آدم من أمريكيبي، منصورة حسن بنت أمدو، كلكم نقول لكم مساء جميل من الإذاعة الوطنية الشادية. وما ننسوا المستشار التربوي عبد الرزاق البنون، متابعة حلوة وجميلة من غاديو تشاد.

بعد ما سمينا حمد الجبري نرجع للدولة الكبيرة، الدولة الغنية بالأغاني، البرنس الكبير كوفي أوليوميدي بابا بونير هناك من كونغو ديمقراطيك. جروب راديو تشاد أنا مال عزاز أنا ما فوق الراس، نقول لكم مساء الخير. بلاتفورم يا لنجامينا لامي فورتين انجام من الرئيس حسين داقلي، أبازين كاسرو، محمد دنا، إس إكس جيم بيس، محمد زين باداباس، رئيس الوزراء القديم، إيمانوال نادينغار، ديريكتور حسن جدل وكل جمعيته، إنسبكتريس جنرال بنتو كشلة كاسر. كلكم نقول لكم مساء الخير من راديو تشاد وما ننسوا الكولونيال كونغولي الغاني في العاصمة نجمينا، نقول لكم بونسوار من راديو تشاد.

الوقت تم، الساعة دقت والإشارة بكت، خلاص تك تك تك تك تك تك كملنا. ننام مكتكنا، نخلو بكنا للزمين اللي بيجي بعنا بشير تليفون. أكلم لكم بكلام نصارى، بقول لكم يسين جامينا غاديو تلفزيون ناسيونال تشاديان. خدمانا بفرحة وسرور في طاولة المراقبة هناك، بسجل كل كبير وصغير جان بابيكي. في مكنة الفن أثر الآلات والموجات والأغاني والنشرة والبلاغات. جونر بلان ساوي كيوان كريو قدام الميكروفون، أخوكم وزميلكم تجاني حسين رامات أبيض. نقول لكم أقود وآفي هنا نجمعنا الإزالة الوطنية لجمهورية تشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان الله ما شاء لا منتا وما مشينا لا ماجي أنباك نلوم معكم من الساعة 8 لحد الساعة 10. أرقدوا بعافية.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن ذهب.
1: مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. في عام 2009 تمت عملية التعداد السكاني الثانية في تاريخ البلاد، وبعد 17 عاما توسعت المدن الحضرية وتغيرت المناطق الريفية ولم يعد عدد السكان ذاك الذي كان. زادت الاحتياجات السكانية وتنمية المكان، الأمر الذي يتطلب إجراء تعداد للسكان والمساكن، ومن هنا انطلقت عملية الإحصاء رسميا اليوم. وقد كان للرقم واحد حظ أن يحمل بيانات رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس بيتنو ليكون بذلك المثل والأثر. اسمعان جروتي دو.
2: في حدث وطني بارز يعكس الأهمية الاستراتيجية للإحصاء في دعم مسار التنمية، تم صباح اليوم السبت 20 يونيو 2026 تسجيل أول ربي أسرة ضمن التعداد العام الثالث للسكان والمساكن، حيث قضى رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبيتنو لعملية الإحصاء في مقر إقامته الخاصة بقصر تومي، وقد جرت مراسم الانطلاق بحضور القائمين على العملية الإحصائية الذين أشرفوا على بدء هذا المشروع الوطني المهم ضمن تنظيم دقيق يهدف إلى ضمان نجاح التعداد على المستوى الوطني. وقاد هذا الحدث المدير العام للتعداد العام الثالث للسكان والمساكن السيد تام شريف بليو بمعية منسقي مكتب التعداد الدكتور ماجيغيتو روبرت والسيدة حليمة علي عباس، إلى جانب موظف التعداد السيد ماجرا أوبي الذين رافقوا عملية تسجيل أول مواطن في هذا التعداد الوطني. وقد افتتحت العملية بكلمة ألقاها المدير العام للإحصاء السيد توم شريف، عبر فيها عن شكره لرئيس الجمهورية على حسن الاستقبال في مقر إقامته الخاصة وعلى إطلاق عملية التعداد، مؤكدا أن هذه الخطوة تحمل دلالة رمزية قوية وتجسد الطابع الوطني للعملية وتعكس هذه الانطلاقة رغبة رئيس الجمهورية في تشجيع المواطنين على المشاركة في هذا التعداد الثالث باعتباره آلية أساسية للتخطيط والتنمية المبني على البيانات الدقيقة. وفي المقابل أبر رئيس الجمهورية عن شكره للقائمين على العملية الإحصائية على جهودهم في إنجاح هذا المشروع الوطني. ويهدف التعداد العام الثالث للسكان والمساكن إلى توفير قاعدة بيانات شاملة حول عدد السكان وظروف المعيشة، بما يساهم في تحسين التخطيط في قطاعات التعليم والصحة والمياه والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية. في خطوة رمزية خضع رئيس الجمهورية لعملية الإحصاء بصفته رب الأسرة ليكون أول مواطن يسجل ضمن هذا التعداد الوطني، في إشارة إلى انطلاق العملية رسميا. وتجرى عملية الإحصاء خلال الفترة من 20 يونيو إلى 9 يوليو 2026، أي على مدى 21 يوما، حيث ينتشر موظفو العملية في المدن والقرى والأرياف لجمع المعطيات الإحصائية المتعلقة بالسكان والمساكن.
1: وفي بيان أكد رئيس اللجنة الوطنية للسكان الوزير طاهر حامد تنجيلين بأن هذه العملية التي تحظى برعاية رئيس الجمهورية لا تقتصر على جمع البيانات الإحصائية فقط، إنما تمثل استثمارا استراتيجيا لمستقبل البلاد من خلال تحديد الاحتياجات الحقيقية للسكان. وأوضح تنجيلين في بيانه أن نتائج التعداد ستساعد الحكومة على تحسين التخطيط في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية والمياه والكهرباء وتمكين المرأة وجذب الاستثمار، كما دعا المعنيين إلى التعاون الكامل مع فرق التعداد وتقديم المعلومات المطلوبة بكل شفافية، مؤكدا أن جميع البيانات ستظل سرية وستستخدم لأغراض إحصائية وتنموية. اختتمت أعمال الورشة الوطنية المخصصة على مصادقة مشروع قانون الرعي في تشاد، والتي نظمتها وزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الرعوي. محمد عمر إدريس.
3: أسدل ستار أعمال الورشة الوطنية لوضع مشروع القانون الرعوي في تشاد، والتي استمرت لمدة 3 أيام من المناقشات والمشاورات بمشاركة الفاعلين وممثلي ولايات البلاد، إضافة إلى المنظمات المدنية العاملة في هذا المجال. حيث أوصى المشاركون الحكومة الإسراع في اعتماد مشروع القانون وإحالته إلى غرفتي البرلمان والشيوخ للنظر فيه ومناقشته، وذلك سعيا لتنظيم قانون الرعوي في كاد. في مداخلة الاختتامية، وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب أوضح أن الورشة الوطنية لإعداد وضع مشروع القانون الرعوي في كاد حظيت بمشاركة كل الطبقات الكادية.
4: نشكر الرئيس المارشال محمد إدريس ديبيت، هو قال لنا خلينا خدمه في كلام العافية، وهو قال لنا خليني بروبوزي نفتش لنا كود على سألون بكود أغرو باستورال ده. كان أول كبدين بباستورال كله حسنا من أولم نزول بعيد بباستورال ما بيانا من هجو بكود أغرو باستورال ده نهجو بيا هو بدور العافي وهو في سياسة مش لهم ده قلت ده بدورة أنينا المنسترات القايدين ده نمشو للشعب نقودوا مام نهجو مام نشوفوا مشاكلهم ونلقوا لهم حلول هسا أنا ما سام منسرة أنا برودكسيون اندريسان أغريكولا سوينا ميشون سوا مشينا في بالا مشينا في بنغور ناس حسينا شيك بمشاكل مشينا ولا الناس سوينا لهم توية أنينا قايدين في خدمة أنا الشعب أنا شعب التشادي أنينا قايدين ماكو أي وقت وحسنا كل قدام كنا نقودوا أي وقت نقودوا ماكو سوا.
3: هذا وقد جمعت الورشة الوطنية لإعداد مشروع القانون الرعوي في كاد مختلف المسؤولين والإداريين والشيوخ التقليديين إضافة إلى المنظمات الرعوية العاملة في مجال الرعي في كاد.
1: افتتح المدير العام لمستشفى النهضة الجامعي داود سالم محمد فعاليات اليوم العلمي لمرضى فقر الدم المنجلي والذي جاء تحت شعار جميعا من أجل مكافحة فقر الدم. عثمان آدم الدود.
5: يعتبر تنظيم هذا اليوم العلمي فرصة للطلاب والباحثين لتبادل الآراء والمناقشات حول مرض فقر الدم المنجلي. المنسقة الدكتورة كلثم عبد الرحمن يعقوب صرحت عن أهمية هذا اليوم.
6: اليوم قمنا في جورنال علمية في دريبانوسيتوزا لنوصل المساج للناس يفهموا المرض دي هي شنو، بس أحيانا الناس ما بعرفوا دريبانوسيتوزا هل هي مرض وراثي ولا هل هي من الأمراض التي ممكن أن يعني يتعالج في يوم بعد يوم ولا في شهر ولا بعد سنتين، بس يعني هذا هو السبب خلانا نوصل الانفورماسيون على السنسيبليزاسيون الناس يفهموا المرض شنو.
5: من جانبه المدير العام لمستشفى النهضة الجامعية الدكتور داود سليم محمد أكد بأن انعقاد هذا اللقاء الذي يحمل في طياته طابعا علميا وإنسانيا عميقا في آن واحد يمثل محطة تاريخية لمؤسستنا ويعكس رغبة جماعية لكسر حاجز الصمت ووضع المرض فقر الدم المنجلي في صلب الأولويات الطبية والبحثية لبلادنا. إن المعركة ضد مرض فقر الدم المنجلي لا يمكن أن يكون معركة مستشفى واحدة أو مؤسسة بمفردها، بل تتطلب اتحادا من قبل الجميع، السلطات الصحية والباحثين ووسائل الإعلام والشركاء والمجتمع المدني. كما أضاف الدكتور داود سليم محمد المدير العام لمستشفى النهضة، يمكننا كسر المحظورات والتشجيع لكشف المبكر وتوحيد معايير الرعاية الصحية، لأننا خلف هذه المعركة نسعى للحفاظ على الأرواح وحماية مستقبل آلاف الأطفال في بلادنا. وأتمنى أن يشكل هذا اليوم العلمي الخاص حول الكفاح ضد مرض فقر الدم المنجلي بداية وطنية قوية ومستدامة للنضال ضد مكافحة هذا المرض في بلادنا، معا يمكننا تقديم حماية أفضل للمواطنين. هذا ونذكر بأن في خلال هذا اليوم العلمي قدمت وصايا وإرشادات حول كيفية مكافحة هذا المرض والوقاية منه وكيفية حماية الأجيال القادمة.
1: هذا كما انطلقت بالمستشفى نفس الحيثيات والتي تم خلالها التبرع بالدم لصالح المرضى. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
7: معا ضد مرض فقر الدم المنجلي، تحت هذا الشعار أطلق مستشفى النهضة أول أيامه العلمية مستهلا فعالياته بحملة التبرع بالدم داخل المستشفى بهدف المساهمة في مكافحة مرض فقر الدم ورفع مستوى الوعي لدى السكان حول سبل الوقاية منه والتعايش معه، فضلا عن دعم المرضى وإنقاذ المصابين الذين يحتاجون إلى نقل الدم بانتظام وتشجيع الكشف المبكر والتكفل العلاجي الأمثل. وخلال حملة التبرع أشاد المتبرعون بهذه المبادرة الإنسانية.
8: نساعد الناس المرضانين في مش المسألة مرة أنا دري بالشيتوز ده ده بس ندور نساعدهم فليجوا يساعدوا الناس المرضانين ده يعني سينك تيماريتير ده ما كنت أنت تقوله ساعد نفسك وتساعد الناس المرضانين ذاته.
7: منسقة يوم التبرع أخصائية أمراض الدم بمستشفى النهضة حجة كلثم عبد الرحمن يعقوب أوضحت عن طرق انتقال المرض بين الطفل ووالديه.
6: المرض الدم ده هو مرض وراثي ده في الدم في جسم الإنسان قاعد موجود في شيء واحد الأب ولا الأم بنتل للسخير عشان يلقى المرض. كان الأب ما أنت نص المرضان ولا الأم ما أنت نص المرضان السخير ما يلقى المرض الدم. دونك هو وراثي لا مرض ثاني عادي نادو مش التبركلوز ولا كي.
7: ويشار إلى أن فعاليات الأيام العلمية التي ينظمها مستشفى النهضة بالتعاون مع شركائها الداعمين تتواصل من 19 وحتى 21 من نفس الشهر الجاري وستتضمن أنشطة علمية وتوعوية متنوعة.
1: احتفلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين باليوم العالمي للاجئين والذي يوافق على 20 من يونيو من كل عام. جرت المناسبة بملعب باري كونغو. عبد الكريم عبد الله هنا.
9: تحت شعار إلى أن ينم الجميع بالأمان، احتفلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين باليوم العالمي للاجئين، حيث شهد احتفال هذا العام مشاركة واسعة من الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والإنسانية وممثلي المجتمع المدني. استهلت المناسبة بكلمة ترحيبية من قبل عمدة الدائرة السادسة زينبا إيجيت، رحبت خلالها بالحضور وقالت بأن الحكومة التشادية أسهمت في تعزيز روح التضامن والتعاون بين مختلف الأطراف المعنية ووفرت فرص لتبادل الخبرات والمبادرات في مجال دعم اللاجئين في تشاد. من جانبه ممثل النائب للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تشاد أنتوني أوكومي أوضح بأن اليوم العالمي للاجئين هو مناسبة أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة للتعبير عن التضامن مع ملايين اللاجئين حول العالم من أجل معرفة التحديات التي يواجهونها نتيجة للنزاعات والكوارث، مع التأكيد على حقهم في الحماية والعيش بكرامة، مؤكدا على أهمية التعاون الدولي لضمان حصول اللاجئين على حقوقهم الأساسية وتمكينهم من بناء مستقبل أفضل لأنفسهم ولأسرهم. وتجري الإشارة إلى أن المناسبة شهدت عروض ثقافية وأغاني ورقصات تعبر عن مدى أهمية الإنسانية.
1: عرضت الوزيرة السابقة ديني أسوم كامونغي كتابا حمل عنوان ليس كل شيء ورديا، كان ذلك بمركز الدراسات من أجل التنمية سيفود. حسن موسى حسين.
2: في حدث وطني باريس يعكس الأهمية الاستراتيجية للإحصاء في دعم مسار التنمية، تم صباح اليوم السبت 20 من يونيو 2026 تسجيل أول ربي أسرة ضمن التعداد العام الثالث للسكان والمساكن، حيث قضى رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبيدنو لعملية الإحصاء في مقر إقامته الخاصة بقصر تومي، وقد جرت مراسم الانطلاق بحضور القائمين على العملية الإحصائية الذين أشرفوا على بدء هذا المشروع الوطني المهم ضمن تنظيم دقيق يهدف إلى ضمان نجاح التعداد على المستوى الوطني. وقاد هذا الحدث المدير العام للتعداد العام الثالث للسكان والمساكن السيد تام شريف بليو بمعية منسقي مكتب التعداد الدكتور ماجيغيتو روبرت والسيدة حليمة علي عباس، إلى جانب موظف التعداد السيد ماجيرا أوبي الذين رافقوا عملية تسجيل أول مواطن في هذا التعداد الوطني. وقد افتتحت العملية بكلمة ألقاها المدير العام للإحصاء السيد توم شريف، عبر فيها عن شكره لرئيس الجمهورية على حسن الاستقبال في مقر إقامته الخاصة وعلى إطلاق عملية التعداد، مؤكدا أن هذه الخطوة تحمل دلالة رمزية قوية وتجسد الطابع الوطني للعملية وتعكس هذه الانطلاقة رغبة رئيس الجمهورية في تشجيع المواطنين على المشاركة في هذا التعداد الثالث باعتباره آلية أساسية للتخطيط والتنمية المبني على البيانات الدقيقة. وفي المقابل أطل رئيس الجمهورية عن شكره للقائمين على العملية الإحصائية على جهودهم في إنجاح هذا المشروع الوطني. ويهدف التعداد العام الثالث للسكان والمساكن إلى توفير قاعدة بيانات شاملة حول عدد السكان وظروف المعيشة، بما يساهم في تحسين التخطيط في قطاعات التعليم والصحة والمياه والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية. في خطوة رمزية خضع رئيس الجمهورية لعملية الإحصاء بصفته رب الأسرة ليكون أول مواطن يسجل ضمن هذا التعداد الوطني، في إشارة إلى انطلاق العملية رسميا. وتجرى عملية الإحصاء خلال الفترة من 20 من يونيو إلى 9 من يوليو 2026، أي على مدى 21 يوما، حيث ينتشر موظفو العملية في المدن والقرى والأرياف لجمع المعطيات الإحصائية المتعلقة بالسكان والمساكن.
1: وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. هذه تحيات فريق العمل وتحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن دهب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.